بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، والصلاة والسلام على جد الحسنين أبي الزهراء قرة العين وعلى آله الأطهار من الرجس والشين.

أحبابنا الكرام، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نغم الصباح في هذا اليوم من السبت الخامس من شهر المحرم من السنة الهجرية الجديدة. نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة وأمن وأمان على الجميع، وأن يوفقنا فيها لكل ما يحبه ويرضاه.

من حي كل اللي عم يتابعنا عبر أثير إذاعتكم وكل ما اللي عم يستمع لنا من داخل أستراليا وخارجها، وبنتمنى نمضي نحن وياكم إن شاء الله تعالى ما يقارب الساعتين من الفائدة والمتعة والذكر الطيب ننقل خلالها بين الفقرات المنوعة والمواضيع الهادفة إن شاء الله.

نعم أحبابنا الكرام، ومع بدايات شهر المحرم نستذكر أهمية اغتنام الأيام والأوقات بالطاعات والأعمال الصالحة، ونجدد النية بأن يكون عامنا الجديد مليئا بالعطاء والتقرب إن شاء الله تعالى إلى الله بالأعمال الصالحة والتراحم بين الناس وصلة الأرحام ونشر الكلمة.

يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك. كمان منرحب بالأخ أبو دنيا، الأخ حسين، الأخت هدى، ديب، مين كمان؟ ما بعرف شو الاسم، أذان أو عذان، حسين، ما بعرف إذا الفصل الاسم صحيح. منرحب فيكم جميعاً ومنقلكم يسعد لنا صباحكم وبيسعدنا تكونوا معنا على السمع إن شاء الله.

0: بشكر كل اللي هو عم يسمعنا على هيدي الموجة 92.1 FM واللي متابعنا وعم يسمعنا على الديجيتال راديو واللي كمان عم يسمعونا على 2mfm.org من سيدني ومن أي يعني ولاية من ولايات أستراليا واللي عم يسمعنا من خارج أستراليا. فبرحب فيكم جميعا وكمان بشكر اللي هو متابعنا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب. وانت كمان يا اخت مريم برحب فيكي وبقول لك يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيكي وبيسعدني تكوني معنا على السمع. بارك الله فيكي احبك الاله.
1: ما كان وهو بنصر موعود ما كان جبانا.
0: كمان بصبح وبرحب بالزميلة العزيزة خديجة وبقول لك اهلا وسهلا فيكي وشكرا كثير على هالوردتين كتير حلوين. بارك الله فيك وأكرمك الإله وبيسعدني تكوني معي على السماء.
1: وهو بنصر
0: شكرا كتير لإلك يا أخت مريم طباع. بارك الله فيك أنت حبيبة قلبي. شكرا كتير لإلك وما عنا شك بهالشي. بارك الله فيكم جميعا. يعني منعرف أنه كل اللي عم يسمعنا بيدلوا عم يسمعونا كل الوقت يعني إلا بأوقات هني ما قادرين يسمعوا لقلنا. يمكن يكونوا نايمين يمكن يكونوا طلعوا من البيت ولكن بالسيارة بيرجعوا بيسمعونا. بارك الله فيكم حقيقة. يعني هيدي الإذاعة حقيقة هي رفيقة دربنا كلياتنا رجالا ونساء يعني شبابا وأطفالا. سبحان الله فيها الخير تقريبا كل الوقت وقت اللي بنسمع إلا ما نسمع الفوائد الجمة وخصوصا المناسبات اللي بتمر علينا منتذكرها ومنذكركم فيها ومنحس فيها ومنعيشها ومنتابعها إن شاء الله تعالى. ونحن منكبر مثل ما بيقولوا من فيكن ومن خلالكن وإن شاء الله تعالى نكون نحن عم نفيدكم بهالأوقات كلها. ما عليكم إلا ترفعوا إيديكم وتدعوا لنا بحسن الختام وبالتقدم أكثر وأكثر للأمام.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو السبت للخامس من المحرم من السنة الهجرية 1448 الموافق للعشرين من حزيران يونيو من سنة 2026.

أحبابنا اللي منتظرين أوقات الصلاة فهي على النحو التالي: أذان الظهر اليوم بيدخل الساعة 12 تماما، أما العصر فالساعة 2:38 دقيقة، أذان المغرب 4:56 دقيقة، أذان العشاء 6:22 دقيقة. أما بالنسبة لأذان

أذان الفجر ليوم غد الأحد للواحد وعشرين من جون بيدخل الساعة 5:28، أما الشروق فالساعة 7 تماماً.

بحب صبح على زميلي عزيزي على قلبي وقلك أهلا وسهلا فيكي، وسريتي لي قلبي، بعتي لي مسج وبقول لك مشتقت لك كثير. الحجة فادية هوشر، يا هلا وغلا فيكي، وشكرا كثير على هالورود اللي بعتي لي اياها. الله يكرمك ويعزيك. بعدي هالانشودة اللي عم نسمعها لإلك وللحجة خديجة اللي عم تراسلنا كمان بعدها، ولكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا.

0: عاني.
1: بعتذر عم اقطع عليكم الانشودي، هلا برجع بتابع لكم اياها، مش حوقفها ويعني عم وقفها تماما، لما عم رجع اطلع عم كفي لكم اياها، ولا يهمكم ان شاء الله تعالى بسمعكم اياها كلها. بحب رحب بالحجة ام احمد وبقول لك اهلا وسهلا فيكي ويسعد لي صباحك، وبتمنى تكوني باتم الصحه والعافيه ان شاء الله تعالى، وبيسعدني تكوني معنا على السمع وعلى بكير اليوم، فشكرا كثير لك. هلا مستمعينا الكرام خلونا نتعرف ونعرفكن على أحوال الطقس بسيدني وضواحية لليوم السبت للخامس من المحرم. حسب ما ذاكرين أنه بتشهد سيدني اليوم أجواء شتوية مستقرة ولطيفة مع سماء صافية إلى مشمسة بمعظم ساعات النهار، وما ذاكرين أنه في شتي، ما متوقعين أنه يكون فيه لهطول الأمطار، وبتتراوح درجات الحرارة بين 12 و19 درجة مئوية مع رياح خفيفة لمعتدلة، يعني شيء لا يذكر حسب ما شفنا قبل ما نفوت على الاستديو.

أما بالضواحي الغربية فقد تكون درجات الحرارة أعلى بشوية خلال فترة الظهيرة، بينما بتبقى الأجواء باردة بالصباح الباكر وبعد غروب الشمس. برحب بالأخ أبو هيثم، بلك وعليكم السلام، ويسعد لنا صباحك كمان، بارك الله فيك. ودرجة الحرارة عنده بسيدنم 17، حترتفع لتوصل للعشرين، يعني أعلى منا بدرجة تقريبا. بنقول لك الله يعطيك ألف عافية ويقويك على طاعته، وما تنسى إخلاص النية لله تعالى.

0: يعني باختصار مستمعينا الكرام بيذكروا أنه بتسود أجواء شتوية بسدني مستقرة ومشمسة بمعظم المناطق، مثل ما قلنا مع تقارب يعني تقريبا القصوى، درجة الحرارة القصوى هي 19 درجة مئوية. سبحان الله، يعني عم بلش هيك تنزل الحرارة درجة درجة، والرياح كتير كتير خفيفة، وحسب ما بيذكروا إنه ما في توقعات إنه للأمطار، اللي بيجعل من هيك بيجعل الأجواء مناسبة لا التنزه والأنشطة الخارجية. يعني بشجعكم إذا قادرين تطلعوا هيك تتمشوا شوي بالشمسات، كتير حلوة والمشي كتير منيح وبيريح، ومش بس للرياضة، بيريح النفسية. ولكن بقلكن مع ضرورة أنه تلبسوا ملابس دافية، خصوصا خلال ساعات الصباح والمساء. فالله أعلم.
1: أمشي بليل نهار وكفارتليها كفار، تتوهج

أما هلأ مستمعينا الكرام، شو رأيكم ننتقل لحتى نخبركم بفقرات برنامجنا لليوم السبت إن شاء الله تعالى. الفقرة الأولى ومثل ما تعودتوا كل نهار سبت هي من كنوز القرآن، فاليوم إن شاء الله تعالى حنتكلم عن قصة هاروت وماروت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في سياق الحديث عن السحر والتحذير منه، حيث كان بعض الناس يتعلمون السحر ويستعملونه فيما يضر الناس ويفرق بين المرء وزوجه. ومن الدروس العظيمة والمستفادة من هذه الآيات أن يعني اللي حنذكرهم بعدين، أن المسلم المطلوب منه أنه يحذر من السحر والدجل والشعوذة، ويحذر منه وينبه وما يقرب عليه، لا هو يعمل فيه ولا يروح عند السحرة.

فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا ونور صدورنا.

أما فقرتنا الثانية لليوم عن مآثر وبركات يوم عاشوراء. نعم أحبابنا، ما دمنا بالأيام الأولى من شهر المحرم فعم نقترب يعني من يوم عظيم من أيام الله، ألا وهو يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر المحرم الذي له مكانة خاصة في الإسلام وفضائل عظيمة.

نشكر الأخ أبو هيثم على المعلومات اللي عم يزودنا فيها. بيقول لا توجد خدمة قطارات من غلينفيلد ستيشن تو سنترو ستيشن مرورا بالمطار الدولي والداخلي إلى كل من يستخدم المواصلات العامة، أعطاء مزيد من الوقت وبيتمنى السلامة للجميع. يعني اللي متجه نحو المطار رايح على المطار الداخلي الدوميستيك أو اللي بطالع برات استراليا، كمان الانترناشنال يعني ينتبه ويعطي يطلع قبل بوقت، يعني لحتى إذا كان في عجقة ما في رايح بالترين أو شيء كان هيك مصمم، يعني بيقولوا إنه في تأخير، فانتبهوا واعطوا وقت زيادة مشان ما تتأخروا على أي مكان أنتوا رايحين أو مسافرين لبرا. وانت بألف خير يا أخ أبو هيثم. نعم منقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير بحلول السنة الهجرية الجديدة، بارك الله فيك، ونتمنى الجميع يكونوا بأتم الصحة والعافية، ونتأمل سنة جديدة تكون مليئة بالخيرات والبركات والأمن والأمان والسلام إن شاء الله تعالى للجميع.

إذن مستمعينا الكرام، لحظات قليلة جداً ونبدأ معكم فقرتنا الأولى من كنوز القرآن.

من كنوز القرآن قصص الأنبياء وقصص من القرآن الكريم. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن هاروت وماروت الملكان الكريمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد ذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن مخازي بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا به ولا بالقرآن الكريم المصدق للتوراة الأصلية التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام، وتضمنت الدعوة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك ولا شبيه له، والإيمان بموسى رسولا ونبيا، وبالإسلام دينا وشريعة. وكان من المخازي التي ارتكبها الكفار من بني إسرائيل أنهم في عهد سيدنا سليمان عليه السلام تركوا الزبور كتاب الله واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر.

أحبابنا، كانت الشياطين تصعد إلى الفضاء حيث يسترقون السمع من كلام الملائكة الذين يتحدثون ببعض ما سيكون بإذن الله في الأرض من موت أو أمر أو مصائب، فيأتون الكهنة الكفار الذين يزعمون بأنهم يعلمون الغيب ويخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. فلما ركنت إليهم أي الكهنة أدخلوا الكذب على أخبارهم، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، وكتب الناس ذلك الكلام في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن والشياطين يعلمون الغيب والعياذ بالله تعالى.

إخوتي في الله، بعث سيدنا سليمان عليه السلام بعض جنوده وجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يقترب من الكرسي وإلا احترق. وقال سيدنا سليمان عليه السلام: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. كان الشياطين مغتاظين من سيدنا سليمان عليه السلام لأن الله أعطاه سرا، فكانوا يطيعونه مع كفرهم، من غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه، يعملون له أعمالا شاقة. ولما مات سيدنا سليمان عليه السلام ومضى جيل وأتى غيره، تمثل إبليس في صورة إنسان، ثم أتى جماعة من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا ينفد بالأخذ منه؟ قالوا: نعم. قال: إن سليمان لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا، فاحفروا تحت كرسيه. فاعترض المسلمون وغضبوا وقالوا: بل كان سليمان نبيا مسلما مؤمنا. وعاد إبليس للكفار من بني إسرائيل ممن صدقوا كلامه، وذهب معهم وأراهم المكان ووقف جانبا، فقالوا له: اقترب يا هذا. فقال: لا، ولكن إن لم تجدوا الصندوق فاقتلوني. فحفروا فوجدوا الصندوق وأخرجوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال إبليس اللعين: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. فقال الكفار: لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، به كان يأمرنا وبه يقهرنا. ثم طار إبليس وفشى بين الناس أن سيدنا سليمان عليه السلام كان ساحرا والعياذ بالله تعالى، وأخذ كفار بني إسرائيل يعملون بما في تلك الكتب. والحق أن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء، وما كفر سليمان عليه السلام لأنه نبي من عند الله، منزه عن الكبائر والصغائر الخسة وعن كل القبائح والرذائل، فضلا عن أنه منزه عن الكفر.

أحبابنا، لما كثر السحرة ودعوا النبوة وتحدوا الناس بالسحر، أنزل الله ملكين من ملائكته الكرام وهما هاروت وماروت ليعلمان الناس ما هو السحر، فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة، ويتبين كذب السحرة في دعواهم النبوة، وأيضا لكي لا يلتبس على بعض الناس حالهم، فإن السحر يعارض بسحر أقوى منه، فقد يبطل السحر ساحر آخر. فالسحر أحبابنا الكرام فيه التمويه والتخيل على الناس وخدع وشعوذات، وأما المعجزة فهي أمر خارق للعادة لا يعارض بالمثل، يظهر على يد مدعي النبوة وقد يكون مقرونا بالتحدي.

نزل الملكان هاروت وماروت ليظهرا للناس الفرق بين السحر المطلوب تجنبه وبين المعجزة التي هي دليل نبوة الأنبياء، فكانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم تشجيع له، كأنهما يقولان لا تفعل كذا أو يقولان فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر معتقدا أنه حق فتكفر. وكانا لا يعلمان أحدا حتى ينصحاه بأنهما جعلا ابتلاء واختبارا، وأقصى ما يعلمانه هو كيف يفرق بين الرجل وزوجته، وأن ضرر ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق النفع والضرر. ثم أثبت تعالى أن من يتعلم السحر ويرتكبه فهو ضرر عليه ويعود عليه بالوباء.

إذن أحبابنا الكرام، هاروت وماروت ملكان من ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا صحة أبدا للقصة التي تقول إن هاروت وماروت ملكان التقيا بامرأة جميلة ففعلا معها الفاحشة، فهذا الكلام باطل ومردود ولا أصل له، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا زكريا عليه السلام وكفالته للسيدة مريم عليها السلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا صباحكم، وبصبح على اللي هلأ عم يسمعنا وانضم لقلنا، فبقلكم أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول الشهر السنة الهجرية الجديدة. فكل عام والجميع بأتم الصحة والعافية. الفقرة التالية أحبابنا حنتكلم عن مآثر وبركات يوم عاشوراء.

مآثر وبركات يوم عاشوراء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، جعل الله تبارك وتعالى بعض الشهور القمرية وبعض أيام السنة ولياليها أفضل من بعض، كشهر رمضان وشهر محرم ويوم عرفة ويوم عاشوراء وهو العاشر من محرم والأيام العشر من ذي الحجة. وجعل الله عز وجل هذه الشهور والأيام ولياليها مواسم فاضلة لأهل طاعته يتقربون فيها إلى خالقهم ومولاهم. عسى أن تصيبهم في هذه المواسم المباركة رحماته ولطائف نفحاته، فيسعدون بها سعادة يأمنون بها من النار وما فيها من اللفحات. هذا وإن من أفضل أيام السنة الهجرية المباركة يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر محرم الذي وقعت فيه حوادث تاريخية مؤثرة نريدها فيما يلي.

أحبابنا الكرام، من الحوادث التاريخية التي روي أنها حدثت في يوم عاشوراء، تاب الله تعالى على سيدنا آدم عليه السلام، وهبط سيدنا نوح من السفينة فصام ذلك اليوم وأمر بصيامه شكرا لله تعالى، وتاب الله تعالى على أمة سيدنا يونس عليه السلام، وفلق البحر لنبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وولد سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام.

وفيه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى عليه السلام شكرا لله. وذكر النسفي في مدارك التنزيل في تفسير قوله تعالى عن أهل الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، إنهم كانوا يقلبون مرة في السنة إلى اليمين ومرة إلى الشمال، كي لا تأكل الأرض أجسادهم، وكان تقلبهم هذا في عاشوراء من كل عام. وأنجى الله تعالى يونس عليه السلام من بطن الحوت.

نعم أحبابنا الكرام، واستشهد الإمام الحسين بن علي عليه السلام. فعاشوراء إذن يوم عامر بالأحداث الجليلة على مر التاريخ، ولو أردنا بسط الكلام في كل حادثة من أحداث هذا اليوم لطال المقال وكلت الأقلام، ولكن ما أشرنا إليه من حوادث وقعت في عاشوراء مبسوط ذكره وتفصيله في كتب الحديث والتفسير والتاريخ، فلينظره من شاء من مصادرها المعتبرة.

سنتكلم اليوم عن صيام يوم عاشوراء وأنه سنة مستحبة. نعم أحبابنا الكرام، لقد حض النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمته على صيام العاشر من محرم لما له من فضل عظيم عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وصيام عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عندما سئل عن صوم يوم عاشوراء: يكفر السنة الماضية.

0: الحروب.
1: أحبابنا الكرام، وقد اتفق العلماء الأجلاء على أن الصيام يوم عاشوراء سنة مستحبة، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الكفار يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصومه.

وقد سئل ابن عباس ترجمان القرآن عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر.

مستمعينا، إن صيام يوم عاشوراء ليس فرضاً واجباً كما قال العلماء، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم عاشوراء: إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر.

وقد حمل العلماء والفقهاء الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بصومه على الاستحباب وليس على الوجوب، ومنها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.

ويسن أيضا صيام يوم تاسعاء، وهو التاسع من شهر محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومعنى هذا الحديث: لئن بقيت إلى العام القابل لأصومن التاسع من محرم. ولكنه عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل قبل ذلك.

ولقد قال بعض العلماء الأجلاء إن الحكمة من صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ولمخالفة الكفار، فإنهم كانوا يصومون العاشر من محرم فقط، والحكمة أيضا الاحتراز من إفراده بالصوم.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نذكركم أحبابنا الكرام بالصيام التاسعاء والعاشوراء الموافق ليوم الأربعاء والخميس إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيكم.

مستمعينا الكرام، يسعد لنا صباحكم واهلا وسهلا فيكم. انتم عم تستمعوا للاذاعه الاسلاميه مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 اف ام. انتم بعدكم ضمن برنامج نغم الصباح، انا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسه الصوتيه. بحب رحب بالاخ محمود جابر، بقول لك اهلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك كمان، بارك الله فيك جمعا ان شاء الله تعالى. بيقول أسعد الله صباحك بزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تعالى منروح جمعا ولكل محب ومشتاق إن شاء الله تعالى. أحبابنا الكرام، لحظات ومنبدأ معكم فقرتنا الثالثة بعنوان العلم في الصغر كالنقش في الحجر.

0: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، يتفشى في مجتمعاتنا خطأ شائع بدأ يسري كالنار في الهشيم بين الكثير من الأهل الذين يتركون أطفالهم في معظم أوقاتهم أسرى أهوائهم، فيلعبون ويمرحون دون أن يخصصوا لهم أوقاتاً لنشاطات توجيهية تربوية تنفعهم في أمور دينهم ودنياهم. يقومون بذلك زاعمين أن الأولاد لا يزالون أطفالاً صغاراً، فليتمتعوا بطفولتهم قبل أن تثقلهم الحياة بهمومها. إلا أنهم لا يعلمون أن التربية لا تكون بين ليلة وضحاها، بل هي سلسلة تدريجية. لا بل بعض الباحثين في العلوم التربوية يذهبون أبعد من ذلك، فيرون أن المرحلة الذهبية في التربية هي الطفولة، وما يزرعونه فيها يحصدونه غالباً في مراحل البلوغ والنضج. فإذا أردنا تسليك أولادنا على علو الهمة في أعمال البر، علينا أن نغرس فيهم ذلك منذ نعومة أظافرهم، على أمل أن يشبوا ويشيبوا على ذلك.
1: ربيتوني وكنت صغير، وحملت همي بكير، يا ما بكيت لأفرح، لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف، ووفي الفضل علي، هدية قلبي هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بي.
0: التدريج في التربية وأهمية مرحلة الطفولة. أحبابنا الكرام، تتميز مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة السنوات الثلاث الأولى منها، بتعلق الطفل بأبويه إلى حد كبير، فبالغالب هما أول من يفتح عينيه عليهما. هذا التعلق العاطفي يكون بالأم، الأمر الذي ينمو عبر الرضاعة التي تؤمن له ليس فقط الغذاء، ولكن تؤمن له الدفء العاطفي. كل هذا وغيره يجعل الولد غالباً يقتدي بهما، فأول ما يبدأ بالكلام والسير والحركات يقوم بمحاكاة ما يقومون به، إلا أنه يأخذ بعض الحركات والكلمات من الخارج أيضاً. وهنا أهمية ردة فعل الأهل، إما في تشجيعها وترسيخها أو في بترها من أولها. ردة فعلهما يكون لها التأثير القوي، لأنهما يمثلان السلطة والمرجع له، فإما أن يحسنا تمثيلها أو يفسدا، فيكون حجر الأساس للتربية معوجا، الأمر الذي قد يهدد البناء بأكمله. وكمثال على ذلك نورد ما يلي. ففي مرحلة الطفولة التي يبدأ فيها الطفل بتلقي وسماع أخبار من غير والديه، فهو يأتي بهما إليهما ويسألهما عنها، وينتظر منهما تأكيدها أو نفيها قبل أن يصدر قراره بخصوصها، ومن ثم يذهب في اليوم التالي إلى المدرسة قائلاً لزملائه: أبي قال لي أو أمي قالت لي، ويخبر ما قالاه على أنه الخبر اليقين بالنسبة له. من هنا أحبابنا ننبه لأمر مهم جدا، ألا وهو الإجابات الكاذبة التي يقولها بعض الأهل لأطفالهم حين يسألون عن أمور معينة. قد تحرج الأهل، مثل من أين أتيت أو كيف أتيت. الإجابات الكاذبة في هذه الحالات تؤثر ضرراً على الطفل لسببين: لأنها تعلمه ولو بطريقة غير مباشرة على الكذب، ولأنها أجوبة غير مقنعة غالبا. فقد يلجأ الولد لشخص آخر ليعطيه الأجوبة البديلة، وتكمن الخطورة هنا. إذا كان هذا الشخص لا يتقي الله فيعلمه ما لا يرضى الوالدان به، فيندمان بعد أن يكون قد فات الأوان أحيانا. الحل في هذه الحالات أحبابنا الكرام هو أن يعطياه الجواب على قدر فهمه وبدون كذب وبشكل لا يشكل له صدمة.

أحبابنا المستمعين، من المهم جداً أن يعتني الوالدان بتربية الطفل من مراحلها الأولى عبر الرعاية والإشراف والتوجيه بحسب خطة خيرة يضعانها. فالناس يضعون خططا لأشياء كثيرة، فحري بهم أن يضعوا خطة لترسيخ التعاليم الحسنة في فلذات أكبادهم بغية تنشئة جيل صالح تربى على الأسس الإسلامية الصحيحة. في هذا الإطار، قدم بعض الباحثين في علوم التربية ما يسمى التربية بالعادة، أي توجيه الطفل في بادئ الأمر على أشياء يقوم بها وتعويده عليها حتى تصبح عادة ذاتية له يقوم بها بعد ذلك من دون حاجة إلى توجيه. والتعويد في الصغر يكون غالباً أيسر بكثير من التعويد في الكبر، ذلك أن الجهاز العصبي الغض للطفل أكثر قابلية للتأقلم. أما في الكبر فإن الجهاز العصبي يفقد كثيراً من مرونته الأولى، فنجد في ديننا الحنيف الحث على التعويد على الخير منذ الصغر، فيجب مثلاً على ولي الصبي والصبية أمرهما بالصلاة لسبع سنين قبرية مع تعليمهما أحكامها، فإذا بلغوا يكونون قد اعتادوا على أدائها.

قلة الحركة وترك اللهو ممدوحة. مستمعينا، بعد كل هذا يظهر لنا أهمية التخطيط لزرع الخير في الأولاد منذ صغرهم وعدم تركهم يلهون ويلعبون معظم وقتهم بحجة أنهم سيكبرون ويتعلمون. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لست من دد ولا الدد مني، والدد هو اللهو واللعب، معناه ليس من خصالي. وقد روى النسفي عن نبي الله يحيى عليه السلام أنه لما دعاه بعض الصبيان للعب معهم قال لهم: ما للعب خلقنا. كذلك نورد في هذا الإطار قصة رويت عن ولد زين العابدين علي بن الحسين. فقد مر أحد الأمراء في طريق من طرقات مدينة الكوفة يتفقد أحوال الناس، رأى مجموعة من الصبية يلعبون ويرقضون ويتضاحكون، ورأى صبيا يجلس وحيدا بعيدا عن أصحابه شارد الذهن كثير التأمل وهو يفكر. تقدم الأمير منه وربت على كتفه بحب وحنان، ظنا أنه ولد يتيم أو فقير، ووضع في يده بضعة دراهم وهو يقول: خذ يا ولدي واشتري بها طعاما. نظر الصبي مليا إلى النقود، ثم نظر إلى الأمير وقال بثقة الرجال: أشكرك يا سيدي، ولكني لست في حاجة إلى النقود. تعجب الأمير من أدب الصبي قائلا: لماذا إذن يا بني لا تشارك رفاقك في اللعب؟ أجاب الصبي بأدب: أصلحك الله أيها الأمير الطيب، أللعب خلقنا. وهنا التفت الأمير إلى من معه من الحاشية وسألهم: ابن من هذا الصبي الفذ؟ فقالوا له: هو ابن الإمام الفقيه علي زين العابدين رضي الله عنه. نظر الأمير إلى الصبي وهو يهز رأسه ويقول: هذه الثمرة الطيبة من تلك الشجرة. بعد هذا أيها الآباء والأمهات، يظهر لنا من سيرة الأنبياء والصالحين أن الطفل إذا كان قليل الحركة قليل اللعب يمدح لذلك، فينبغي أن يسعى الأهل لتنشئة أطفالهم على العادات الحسنة.

وهاكم أحبابنا الكرام بعض النصائح والإرشادات لزرع الهمة على الخير منذ الطفولة المبكرة. اقترب من أبنائك وراقبهم جيدا لتكتشف ميولهم والمجالات التي يبرعون بها أكثر من غيرها. ضع لهم خطة نشاطات خيرية تتلائم وتنمي تلك الميول، بدلا من ترك ولدك يقوم بها على طريقته بشكل قد لا يكون سويا، وتابع عن قرب قيامهم بهذه الخطط وشجعهم بتقديرك للجهود التي يبذلونها، وليس فقط بتقدير النتائج التي يحققونها للتحسين في المرات القادمة. أقضي بعض الوقت مع أبنائك كل على حدة، وشجعهم على أن يعملوا الخير لله تعالى دون أن ينتظروا مدح الناس. كن أنت قدوة لهم بحالك ومقالك. تعرف على جدول أبنائك الدراسي ومدرسيهم وأصدقائهم، حتى تسألهم عما فعلوا بنهارهم بشكل دقيق، فيشعروا أنك متابع لتفاصيل حياتهم وأنك مهتم بهم. عندما يطلب منك ابنك أن يتحدث معك، جد وقتاً لذلك، ولا تكلمه وأنت مشغول في شيء آخر، ولكن أعطه كل تركيزك وانظر في عينيه وهو يحدثك، واعلم أن انتباهك الفوري الواضح لطفلك حين يحدثك يشعره باهتمامك به. تحلى بالقوة للاعتذار منه إذا ما أخطأت معه، فهذا جزء من كونك قدوة بالحال وليس فقط بالمقال.

أيها الأهل، أخيراً نقول لكم أن التربية إذن تتطلب من الأهل همة عالية وتخطيطاً وتنسيقاً بين الطرفين لاستغلال الطفولة وجعلها فعلاً مرحلة ذهبية يلمع بريقها في المراحل اللاحقة من حياة الولد، وكما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر.

نعم أحبابنا، علموا أولادكم منذ الصغر كيف يتكلمون مع الأب وكيف يتكلمون مع الأم، لأن الولد إذا بقي على هذا وكبر سيبقى على هذا الحال، وعندما يكبر تصير الكلمة تزعج أكثر فأكثر، لأنه كثير من التصرفات باللسان أو بالحال تقهر قلب الأم وهذا يجعلها تبكي بكاء شديدا، لكنها لا تعلم ولدها أنه تقطع كبدها منه وأنه قلب حزين. يعني هالشي ما تخلوا يكبر مع أولادكم لما يكبروا، علموهم منذ الصغر كيف الولد بيحكي مع أبوه بيتصرف معه وكيف بيحكي مع أمه وبيتصرف معه، ما تسمحوا لهم يرفعوا صوتهم عليكم منذ الصغر. وانتو ايها الاباء والامهات علموا اولادكم ان يعلموا اولادهم كيف يتصرفون معهم حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم، والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم، والله يعيننا على تربية اولادنا التربية السليمة.

إذن أحبابنا الكرام، هذه كانت تقريبا فقرتنا الأخيرة، ولكن حابة أعطيكم هيك فائدة طبيعية صحية. هو عن الخيار، فيرى خبراء التغذية الحديثة منافع كثيرة للخيار، فهو بارد رطب على المعدة الملتهبة، وهو يدر البول ويسكن آلام الصداع ويقاوم التسمم والمغص، ويفيد لمرضى النقرس والمفاصل، ويهيج الأمعاء، كما يفيد بذره للأمراض الصدرية والسعال وحرقة البول. والخيار مع اللبن الزبادي مسكن للعطش، وهو يفيد اتباع الحمية الغذائية لفقره بالسعرات الحرارية. أما قشره، أي قشر الخيار، فيفيد لعمل كمادات على الجبهة لعلاج الصداع، وكذلك يستعمل للوجه لترطيبه، ولبه يخفف من احتقان الأجفان وانتفاخها. نغم الصباح. وأخيراً يذكر الخبراء، أي خبراء التغذية، أن الخيار بالنسبة للأطفال قد يسبب لهم إسهالة، فليحذر من إكثاره لهم، وكذلك المصابون بعسر الهضم وأمراض الكبد. والخيار يحتوي على الأملاح المعدنية كالمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور، وهو غني بفيتامين أي والقليل من فيتامين بي، والأفضل تناوله بقشره لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الفيتامينات.

أحبابنا الكرام، وهيك بيكون انتهى برنامجنا لليوم. بنشكركم على حسن المتابعة، بنتمنى أن نكون قد قضينا معكم وقت مفيد وممتع. نسأل الله أن يجعل أيامكم مليئة بالخير والبركة، وأن يرزقنا وإياكم صالح الأعمال وحسن الخاتمة. إلى أن نلتقي بكم في موعد جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: بأنفسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب فسألوه عن النبي فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل وجه يطلبونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصلت رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة، وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 781-3-6-3-0 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل الشحيمي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سلوى دني الشحيمي رحمها الله، زوجها سلطان الشحيمي أبو نايف، أبناؤها نايف وعمر، بناتها أماندا زوجة عمران خان، نرمين زوجة عماد جبارة، أشقاؤها فايز عمر وعصام، شقيقاتها فاطمة، إنعام، نهى، سهى ومها. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية 10 مساء في منزلها على العنوان 9 هايفيلد رود جيلفورد. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 20/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 273 ميل رود فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: A 2M FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم، دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
4: أنت مهم في العمل.
3: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماماً.
5: شكراً أمي.
3: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
4: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. Praise be to Allah. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, his kind al and companions, and to protect his nation from that which he fears for them. I ask Allah to grant us the sincere intentions. كنا شرعنا في الدرس الماضي في بيان أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، أي الدالة، قلنا معنى ذلك أن أسماء الله سبحانه كلها تدل على الكمال. We began in the last session mentioning what pertains to the saying of the author, may Allah have mercy upon him, that Allah subhanahu wa ta'ala has the names of perfection, that is, the names of Allah subhanahu wa ta'ala do not denote any imperfection. Rather, they all signify perfection. وَذَكَرْنَا أَنَّ آه لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. And we mentioned that Ah is not among the names of Allah subhanahu wa ta'ala. نمضي إن شاء الله في ما يتعلق بهذا المبحث. إن شاء الله we will continue to mention what pertains to this topic. كما أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى Ah، لا يجوز أن يسمى بالمقيم. As it is prohibited to name Allah subhanahu wa ta'ala Ah, it is also not permissible to name Allah subhanahu wa ta'ala المقيم. لأن المقيم في لغة العرب عكس المسافر. من ليس مسافرا فهو مقيم. This is because in the Arabic language, المقيم means the one who is not traveling, a resident, someone not traveling.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026. So don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
4: A 2MFM sponsor.
6: جيد. ارجع قليلا. ارجع اكثر قليلا. اكثر قليلا. توقف. ممتاز.
7: انت مهم في العمل.
6: البوب كورن جاهز. من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
7: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
8: رحلة العمر.
9: رحلة العمر.
8: رحلة العمر.
9: رحلة العمر. برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.
10: بروح

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين الكرام، ما أجمله من مشهد حين يلتقي ملايين المسلمين يطوفون حول البيت العتيق يطلبون عفو الله وثوابه ويرجون رحمته ورضوانه، يجذبهم الحجر الأسود جذبة ويتطلعون إلى مقام إبراهيم شوقا، لا تمل من ذكر الله ألسنتهم وتهتف بعبارة لبيك اللهم لبيك قلوبهم.
0: نعم أحبابنا المستمعين، ففي الحج تنال النفوس التواقة للتوبة مطلبها، وتجد الأرواح المشتاقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيتها، وتجتمع الأجساد مشكلة مظهر من مظاهر الإتقان والالتقاء على طاعة الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة.
1: وبرحلتنا لهاي الحلقة أحبابنا راح ندخل عدة أبواب، الباب الأول عن فضل يوم عرف، الباب الثاني عن عمل الأضحية، الباب الثالث عن طيبة موطن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما الباب الرابع فيكون عن ما بعد الحج.

0: أحبابنا المستمعين، وهسه رح ندخل وياكم الباب الأول، هو عن فضل يوم عرفة.
1: يوم عرفة أفضل أيام العام، وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أتحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهو يوم إكمال الدين، يدل عليه ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال:

0: قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
1: وهذا اليوم هو يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فقد قال ابن عباس في الآية المار ذكرها: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن سيدنا عمر إنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد.
0: ومن فضائله إنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: كما ورد عن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: وفي مسند أحمد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

0: أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني الذي هو عن عمل الأضحية.
1: أحبابنا الكرام، إن عمل الأضحية عبادة عظيمة، وقد دلت نصوص القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها وسنيتها والتأكيد على فعلها لمن استطاع. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فصلي لربك وانحر.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأضحية بقوله وعملها وأقر عليها.
1: وروي إن زيد بن أرقم سأل: ما هي الأضحية؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة.
0: والأضحية أحبابنا المستمعين عبادة لله وطاعة له وتقربا إليه وأحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد من بعده، فحافظوا عليها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يضحي كل عام، وكان صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الأضحية ويرفع من شأنها.
1: ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يوم النحر دعا بكبشين أقرنين أملحين. قال أنس: فرآه واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، ثم ذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه.
0: والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز:

0: بكم.
1: فلا تدع أخي أيها المستطيع هذه السنة وهي شاة واحدة عنك وعن أهل بيتك، ولا يخدعك من يهون شأنها ويقلل من قدرها، أو يقول اللحم كثير ولا حاجة لأضاحي، أو يقول اصرفوا قيمتها في مواضع أخرى، وإلى ذلك من الأقوال.
2: هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل أمة الإسلام، فلا يستخف بشأنها ولا يقلل من قدرها، ولا يظن أن إنفاقها لقيمتها قائم مقام هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة.
1: وللأضحية أحبابنا المستمعين الكرام وقت محدد في الشرع، وهو من بعد صلاة عيد يوم النحر إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، فوقت الذبح 4 أيام، لا يجزئ التأخير عن ذلك ولا التقديم.
2: والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.
1: فالسنة دلت على أنه لا يصح ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة يوم النحر، فيصلون ثم ينحرون. قال تعالى: فصل لربك وانحر.

0: من المستمعين، وهسه رح ندخل للباب الثالث. والباب الثالث طيبة، موطن الحبيب.
1: مستمعين الكرام، بعد إكمال مراسم الحج تحط الرحال إلى المدينة المنورة التي هي أفضل بلاد الله بعد مكة المكرمة.
0: نعم، إنها المدينة التي لا يدخلها الأعور الدجال، بل يكون على مداخلها ملائكة يمنعونه من دخولها. إنها المدينة المباركة، وفيها روضة من رياض الجنة بين قبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها المدينة التي ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهفو إليها قلوب الموحدين وترحل إليها قوافل المؤمنين شوقا إلى حبيب رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، يستحب للزائر إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في طريقه، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبلها منه، وأن يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا تعظيمه صلى الله عليه وسلم، ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه.
0: وإذا وصل إلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم، فليقصد الروضة الكريمة إن أمكنه، ويصلي تحية المسجد، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر، ويقف غاضا الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه.
1: ثم يسلم بصوت متوسط ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك الطيبين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة. يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي.
0: ثم يتقدم عن يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى، ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه، ولوالديه، ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وأخوانه وسائر المسلمين.
1: ثم إذا أراد السفر من المدينة، يأتي القبر الشريف ويعيد ما ذكرناه في ابتداء الزيارة، ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلا، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. ولمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء خمسة، فهي المدينة وطابة وطيبة والدار ويثرب.

0: أصحابنا المستمعين الكرام، وهسا وصلنا وياكم للباب الرابع، والباب الرابع هو ما بعد الحج.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
1: فالحج المبرور أي المقبول هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، وهو يتطلب إخلاصا لله تعالى، لذ كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول محذرا ومعلما: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
0: ويتطلب أن يكون المال حلالا طيبا، وأن يتجنب فيه الحاج الكبائر، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
1: ومن بركة الحج المقبول أن يرجع الحاج خيرا مما كان عليه، يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فلا ينبغي لمن كان هذا حاله أن يرجع إلى المعاصي، فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. فسلوا الله الثبات إلى الممات، وتعوذوا من الحور بعد الكور.
0: وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة.
1: وإذا ما عاد الحجاج إلى ديارهم فيستحسن لمستقبلهم طلب الاستغفار من الحاج، لما رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وذلك كأن يقول الشخص للحاج القادم: استغفر لي، فيقول الحاج مثلا: غفر الله لك.
0: أحبابنا المستمعين، وبعد عودة الحجاج يقدمون لنا الهدايا، وما يقدمه لك الحاج ماء زمزم، فإن قدموا لكم فاشربوا على نية قضاء حاجة لكم لما في هذا الماء من الخصوصية، وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
1: ومن ضمن الهدايا التي يجلبها الحجاج أيضا أحبابنا المستمعين التمر، ولا سيما عجوة المدينة، فإن قدموا لكم فاقبلوا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
0: وإن قدموا لكم طيبا فاقبلوه وتطيبوا سيما من المسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك.
1: وكذلك السواك، واستعملوا السواك ففوائده كثيرة، منها أنه يطهر الفم ويروي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان ويذكر بالشهادة عند الموت ويساعد في إخراج الحروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.
0: ولا ننسى السبحة، فالسبحة تذكر حاملها بتسبيح الله عز وجل وتمجيده.
1: لهنا ينتهي مشوارنا وياكم أحبابنا المستمعين، فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وظل على توبته حتى توافيه المنية.
0: أحبابنا المستمعين، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت العتيق، ومن زوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين الراشدين الذين لا تفارقهم مخافة الله. ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكور، والحمد لله العظيم أولا وآخرا. نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر،
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر، برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

الخير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: له. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل شحيمي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سلوى دني شحيمي رحمها الله، زوجها سلطان شحيمي أبو نايف، أبناؤها نايف وعمر، بناتها أماندا زوجة عمران خان، نرمين زوجة عماد جبارة، أشقاؤها فايز عمر وعصام، شقيقاتها فاطمة، إنعام، نهى، سهى، ومها. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية 10 مساء في منزلها على العنوان 9 هايفيلد رود، جلفيد. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 20/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 273 ميل رود، فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: A 2M FM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
6: Sponsoring 2 MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قيل لأمه حين كمل الله حملها وأتمه: حملت بنبي الرحمة وسيد هذه الأمة.
1: قرآننا الكريم وحي من الرحيم.
0: اليوم مستمعينا الكرام أيضا سنستقبل باستديو إذاعة الجالية الإسلامية ضيف الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز ليتابع في أحكام التجويد من سورة الكهف. نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونستقبل معنا بالاستديو فضيلة الشيخ سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم فضيلة
2: أهلاً
0: الشيخ.
2: أهلا بكم، بارك الله فيكم.
0: آمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إن شاء الله سنتابع في أحكام التجويد، وصلنا للآية رقم 87.
2: نعم.
0: من سورة الكهف.
2: نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله تعالى حسن النية والقول والعمل.
0: آمين.
2: ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. هذه في قصة ذي القرنين. يقول الله تعالى إخبارا عن ذي القرنين أنه قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نعيد من الآية التي قبلها: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وصلنا إلى هنا الآن في هذه الآية 87. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. قال، نمد الألف مدا طبيعيا، أما ننتبه لغنة الميم المشددة. أما من ظلم، حكم النون هنا الإخفاء قبل الضاء، ونفخم الضاء ونرقق اللام بعدها برواية حفص عن عاصم: اللام مرققة. من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فسوف هنا الواو حرف لين، نعذبه نصل الهاء بواو لأنها وقعت، هاء الضمير بنعذبه وقعت بين متحركين، الباء مضمومة والثاء مضمومة كذلك. ثم يرد، ثم ننتبه لغنة الميم المشددة، يرد هنا الراء مفخمة مفتوحة، يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إلى نمد المادة الطبيعية، ربه نفخم الراء ونصل الهاء هنا بياء، هاء مكسورة وقعت بين متحركين، الباء المكسورة والفاء المفتوحة. يرد إلى ربه فيعذبه، كذلك هنا الهاء نصلها بواو لأنها وقعت بين متحركين، فيعذبه عذابا نكرا. و نمد الألف بعذابا، والتنوين حكمه هنا الإدغام بغنة، جاء بعد التنوين حرف النون فندغمه ونشدد النون من نكرة، وننتبه لغنة النون المشددة عذابا نكرا. والكاف هنا من حروف الهمس، ونقف بالألف عند نكرة. أما إذا وصلنا نكرا وأما فالحكم أنه إدغام بغنة، إدغام ناقص. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من، ننتبه كما بينا للميم المشددة نظهر فيها الغنة، من آمن هنا النون حكمها الإظهار.

0: حكم التنوين هنا الإخفاء. صالحا فله، ننتقل من بعد أن نلفظ الحاء، الإنسان يعني القارئ ينتقل إلى مخرج الفاء من غير أن يشدد الفاء، هذا حكم الإخفاء أنه بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا يكون اللسان على مخرج النون، هذه النون التي إن كانت ساكنة أو في التنوين. صالحا فله، ننتقل من مخرج الحاء إلى مخرج الفاء لكن من غير تشديد الفاء. بالإدغام ينتقل الإنسان مما قبل الحرف المدغم إلى ما بعده ويشدد ما بعده، لأن المدغم يدخل في الحرف الذي بعده فيشدد الحرف الذي بعده، أما هنا لا نشدد الفاء، نخفي التنوين، النون الساكنة التي في التنوين نخفيه عند الفاء، فيضع القارئ يعني يتحضر لمخرج الفاء من بطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا. فله جزاء الحسنى، كذلك هنا نصل الهاء بواو لأن الهاء مضمومة ووقعت بين متحركين اللام المفتوحة والجيم المفتوحة. جزاء، هنا نمد هذا المد المتصل الواجب، نمده أكثر من حركتين، وهنا يقال مد متصل واجب لأن القراء كلهم اتفقوا على أنه لا يمد مقدار حركتين إنما أكثر من ذلك وإن اختلفوا في مقدار الزيادة. عند حفص نمد كما يعني بدأنا أربع حركات، المد المنفصل والمد المتصل، وهنا إذا قالوا واجب يعني يريدون أنه ليس فيه خلاف لأنه يمد أكثر من حركتين. أما لو قرأ الإنسان فله جزاء الحسنى بالمد الطبيعي فهذا لا يغير الكلمة، لا يكون يعني واقعا في الإثم والحرام، لكن من أراد الثواب كاملا يمد في مثل هذا المد. جزاء الحسنى، وهنا النون التي في جزاء تحرك منعا من التقاء الساكنين، جزاءني نكسر النون حتى لا يلتقي الساكنان، جزاء الحسنى لا يلتقي ساكنان،
1: يعني نون التنوين،
0: النون التي في التنوين نقول جزاءني، جزاءني الحسنى. واللام بالحسنى هي من لام قمرية لأن الحاء من الحروف القمرية، أو نقول اللام أو الحاء، اللام قمرية والحاء من الحروف القمرية، والحروف القمرية كذلك نذكر بها هي حروف ابغ حجك وخف عقيمها. الحسنى، السين من حروف الهمس ومن حروف الصفير، الحسنى نمد الألف مدا طبيعيا. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، وسنقول نمد الواو مدا طبيعيا، له كذلك كما سبق نصل الهاء بواو، الهاء مضمومة ووقعت بين متحركين اللام بين اللام المفتوحة وبين الميم المكسورة. من أمرنا، هنا النون حكمها الإظهار جاءت قبل الهمزة، أمرنا كذلك الميم حكمها الإظهار، فيعني لا نظهر غنة زائدة فيها. وسنقول له من أمرنا يسرا، والسين كذلك كما سبق بالحسنى هي من حروف الهمس ومن حروف الصفير. ثم أتبع سببا، وإذا وقفنا يسرا نقف بالألف، إذا وصلنا الحكم هو الإخفاء، يسرا ثم أتبع سببا. ثم ننتبه لغنة الميم المشددة، أتبع كذلك هنا التاء من حروف الهمس، أتبع سببا، ويعني بعض الذين يقرؤون برواية حفص يعني بدل أتبع قد يقرؤون ثم اتبع، لا، برواية حفص أتبع بهمزة قطع والتاء ساكنة. سببا كذلك نقف بالألف، فإذا وصلنا حكمها الإظهار لأن الحرف الذي بعدها هو الحاء. حتى إذا بلغ مطلع

0: الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى إذا هنا حكم المد مد الألف حتى هذا مد منفصل جائز نمده عند حفص أربع حركات. إذا ننتبه للذال نلفظها من مخرجها من الحروف اللثوية ونمد الألف مدا طبيعيا. إذا بلغ الباء واللام مرققان أما الغين فهي مفخمة. بلغ مطلع الطاء هنا من حروف القلقلة قطب جد نبين فيها نبرة مطلع والطاء هي مفخمة دائما. مطلع الشمس وهنا اللام بالشمس لا تلفظ إنما تدغم بالشين لذلك شددوا الشين. مطلع الشمس وهنا الميم حكمها الإظهار لم يأتي بعدها لا ميم ولا باء. وجدها نمد الألف مدا طبيعيا. تطلع كذلك هذه الطاء الساكنة تقلقل وبينا مقلقلا إن سكنا. هنا نظهر النبرة فيها. تطلع على قوم على نمد الألف مدا طبيعيا. قوم هنا الواو حرف لين. قوم اللم هنا ندغم التنوين باللام إدغاما كاملا بلا غنة. لم نجعل وإذا بدأنا بلم لا نشدد اللام إنما هذه العلامات كلها في الوصل. على قوم اللم لم نجعل حكم الميم هنا الإظهار والجيم مثل الطاء من حروف القلقلة. لم نجعل لكن الفرق بين الجيم والطاء أن الطاء والقاف من حروف القلقلة مفخمان أما الباء والجيم والدال فهي حروف مرققة مستفلة. لم نجعل لهم وكذلك اللام بنجعل حكمها أنها تدغم بلام لهم إدغام متماثلين. لم نجعل لهم من دونها سترا. لهم من هنا تدغم الميم في الميم الميم الساكنة كأنها تدخل في الميم التي بعدها المكسورة. لهم من فنبين غنة هذه الميم التي شددت يعني أدغمت فيها الميم الأولى فشددت ويعني كما يقول العلماء وغن ميما ثم نونا شددا هذه الميم المشددة نظهر فيها الغنة. لا نبالغ كثيرا كثيرا إنما نبين فيها الغنة. لهم من دونها حكم النون هنا الإخفاء قبل الدال نون ساكنة جاء بعدها دال. من دونها سترا ونمد المدود الطبيعية بالواو دونها بالواو والألف وعند سترا كذلك إذا وقفنا نقف بالألف. والتاء هنا من حروف الهمس نبينها مهموسة. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك ننتبه لإخراج الذال من مخرجها من الحروف اللثوية والألف بعدها نمدها مدا طبيعيا. وقد كذلك هنا الدال من حروف القلقلة نظهر النبرة فيها. وقد لا نقول وقد هي ليست مكسورة ساكنة إنما يعني إذا قيل هذه القلقلة في الباء والجيم والدال لو قلنا هي يعني أميل إلى الكسر لبيان أن هذه الحروف مستفلة مرققة لكنها ساكنة. وقد أحطنا وكذلك هنا ننتبه لترقيق الهمزة والحاء. أحطنا وإن كانت يعني وقعت الحاء قبل الطاء المفخمة لكن الهمزة والحاء مرققان والطاء هي المفخمة ومقلقلة هنا ساكنة نظهر القلقلة عندها. أحطنا بما لديه خبرا نمد المدود الطبيعية في هذه الألفات. أحطنا بما ولديه هنا الياء حرف لين وبما أنها ساكنة لا نصل الهاء بعدها بياء لديه هذه الهاء المكسورة هاء الكناية أو الضمير لا توصل لأنها لم تقع بين متحركين، إنما سبقها ساكن خبر، وكذلك هنا نقلقل الباء. يعني يكون مرة معنا من حروف القلقلة حرف الطاء سبق وحرف الجيم تطلع أو مطلع، هذا هنا الطاء، ونجعل هنا الجيم، وقد هنا مر معنا الدال خبرا، وأحطنا فيها الطاء وخبرا فيها الباء. كل هذه الحروف إذا سكنت حروف قطب جد تكون مقلقلة. ثم أتبع سببا كما في الآية السابقة، نبين غنة الميم ونقف عند سببا بالألف، فإذا وصلنا الحكم الإظهار لأن بعدها حرف الحاء. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، حتى إذا هنا عندي مد منفصل نمده كما نمد المنفصل أربع حركات، إذا بلغ مر معنا مرت هذه الألفاظ، إذا ننتبه لحرف الذال ونمد الألف مدا طبيعيا، بلغ كذلك نرقق الباء واللام ونفخم الغين، بين نبين هذه الياء حرف اللين، الواو والياء إذا سكنا وانفتح ما قبلهما هما حرف لين، بين السدين، وهنا تدغم اللام بالسين فنشدد السين، بين السدين، وننتبه الياء هنا حرف لين. وجد من دونهما، وجد من دونهما، النون هنا، النون هنا حكمها الإخفاء، من دونهما قوما، نمد في دونهما المدود الطبيعية، قوما هنا الواو حرف لين، قوما لا تدغم النون التي في التنوين باللام إدغاما كاملا بلا غنة، قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون ننتبه للمدود الطبيعية، يفقهون كذلك نمد الواو مدا طبيعيا، قولا هنا الواو حرف لين، قولا قالوا نقف عند قولا بالألف، فإذا وصلنا عند إخفاء التنوين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون، قالوا يا هنا ننتبه للمدود الطبيعية، وذا القرنين هنا في بالوصل يسقط المد، كذلك منع من التقاء الساكنين، القرنين نظهر اللام لأن القاف بعدها من الحروف القمرية، ابغي حجك وخف عقيمه، هنا القاف في عقيمه، القرنين نفخم القاف والراء، وبالقرنين الياء هنا حرف لين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج، إن ننتبه لغنة النون المشددة، يأجوج بالهمزة، والهمزة من حروف الشدة لكنها ليست من حروف القلقلة، إن يأجوج ومأجوج يعني ينقطع عندها الصوت لكن من دون نبرة من دون قلقلة، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مفسدون ننتبه للمد الطبيعي، في الأرض هنا يسقط المد، مد الياء بفي بالوصل لا نمد، لا نقول مفسدون في الأرض، لا يسقط المد منعا من التقاء الساكنين كما بينا، ولام الأرض هنا اللام من الحروف لام قمرية بعدها الهمزة، من إبغي حجك وخف عقيمه، في الأرض هنا الهمزة مرققة والراء تفخم لأنها ساكنة وسبقها فتحة، في الأرض فهل نجعل لك خرجا، نقلقل هنا الجيم بنجعل لك خرجا، نفخم الخاء والراء بخرجا، خرجا على هنا تنوين حكمه الإظهار، على أن تجعل نمد الألف بعلى كما سبق ومددنا المد المنفصل الجائز أربع حركات، أن تجعل، وهنا النون حكمها الإخفاء، تجعل، نبين قلقلة الجيم بيننا، وهنا الياء حرف لين، وبينهم الياء كذلك مثلها مثل بيننا وبينهم، ياء ساكنة سبقها فتحة، وبينهم كذلك هنا ننتبه لضم الهاء حتى يعني لا تكون مثل وبينهم، هو غير هو، وبينهم سد، وهنا الميم حكمها الإظهار قبل السين، سد نقف بالألف، فإذا وصلنا سدا قال، نحن نقول إذا وصلنا، وإلا هو الوقف على رؤوس الآية سنة، يعني نقف، لكن نبين أنه في حال وصلنا، في حال وصل القارئ الحكم هو الإخفاء. قال ما مكنني فيه ربي خير، قال نمد مدا طبيعيا، قال ما كذلك نمد الألف مدا طبيعيا، مكنني ننتبه لغنة النون المشددة، ونمد الياء ومن مكنني وفيه، وكذلك بكلمة ربي، مكنني فيه ربي خير، الياء في مكنني وفيه وفي لفظ ربي كلها تمد مدا طبيعيا. خير هنا إذا وقف القارئ عند خير، هنا الياء حرف لين، وإذا وقف له أن يمد اللين عند الوقف حركتين أو أكثر من ذلك بحسب ما كان يمد سابقا. خير فأعينوني، حكم التنوين هنا الإخفاء قبل الفاء، فأعينوني ننتبه لهذه المدود تمد مدا طبيعية، بقوة أجعل، هنا التنوين حكمه الإظهار، أجعل كذلك هنا الجيم تقلقل، ننتبه لقلقلتها، أجعل بينكم وبينهم ردما، نبين يعني الحروف من مخارجها وببيان حركاتها. أجعل بينكم، هنا الميم حكمها الإظهار، يقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، هنا الميم وإن كان مخرجها من الشفتين، والواو التي بعدها كذلك مخرجها من الشفتين، لكن الحكم هو الإظهار، لا يوجد لا إدغام ولا إخفاء. بينكم وبينهم ردما، كذلك بالميم ببينهم حكمها الإظهار، ردما كذلك نبين قلقلة الدال. آتوني زبر الحديد، آتوني نمد هذه المدود مقدار المد الطبيعي، زبر الحديد، وننتبه لترقيق الباء والراء مفخمة، زبر الحديد، اللام هنا تظهر عند الحاء لأن حرف الحاء من الحروف القمرية، ابغي حجك، هذا هو حاء حجك، زبر الحديد، إذا وقفنا نقلقل الدال لأنها تسكن، أما إذا وصلنا زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا نمد هذا المد المنفصل الجائز أربع حركات، إذا ساوى كل هذا نمد المد الطبيعي، بين هنا الياء بكلمة بين والصدفين حرف لين، بين الصدفين، واللام بالصدفين، هذه اللام هنا حكمها كحكم اللام الشمسية لا نلفظها إنما نشدد الصاد التي بعدها، بين الصدفين، وننتبه لأن الصاد مفخمة والدال مرققة، لا نفخم الدال، ليست الصدفين إنما الصدفين، والياء كما بينا بالصدفين مثل بين هي حرف لين، قال انفخوا، وحكم النون بكلمة انفخوا حكمها الإخفاء، تخفى النون عند الفاء. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال، انفخوا نمد الواو مدا طبيعيا، حتى نمد الألف كما كنا نمد المد المنفصل الجائز أربع حركات، إذا جعله، إذا نمد الألف مدا طبيعيا، وننتبه للفظ الذال من مخرجه.
1: نعم.
0: إذا جعله نارا، الها هنا بجعله توصل بواو، لأن هذه الها هاء الضمير أو الكناية، وقعت بين متحركين فتحة اللام وفتحة النون.
1: نعم.
0: نارا قال، نمد الألف بنارا مدا طبيعيا ونخفي النون التي في التنوين عند القاف. نارا قال يعني نلفظ الراء مفتوحة مفخمة نارا، وننتقل إلى مخرج القاف وتبقى غنة النون. نارا قال، قال فيها المد الطبيعي، وننتبه لتفخيم القاف. قال آتوني، نمد الألف بآتوني، هذا المد البدل عند حفص، نمده مدا طبيعيا، وتمد الواو بآتوني، تمد الواو مدا طبيعيا، أما الياء فحكمها حكم المد المنفصل الجائز. آتوني أفرغ عليه قطرا، أفرغ الغين هنا هي مفخمة، الغين من حروف خص ضغط قض التي هي مستعلية من حروف الاستعلاء وتفخم دائما، لكن تفخيم مراتب، المرتبة العليا إذا كان الحرف مفتوحا وبعده ألف، والمرتبة الدنيا إذا كان مكسورا. أفرغ عليه، وكذلك هنا الياء حرف لين ساكنة، ولذلك لا نصل الهاء التي بعدها لا نصلها بياء. عليه قطرا، وننتبه لقلقلة الطاء. وإذا وقفنا نقف بالألف قطرا، وإذا وصلنا قطرا، فما الحكم؟ هو الإخفاء. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا، كذلك هنا في الوصل تسقط الألف منعا من التقاء الساكنين. فما استطاعوا، ننتبه لتفخيم الطاء، ونمد الواو من كلمة استطاعوا أن، نمدها كما نمد المد المنفصل الجائز أربع حركات، لأن لوجود الهمزة بعدها. فما استطاعوا أن يظهروه، أن يظهروا هنا النون حكمها الإدغام، تدغم بغنة بالياء، لكن هذا الإدغام إدغام ناقص. فما استطاعوا أن يظهروا، وننتبه للتفخيم الضاء وترقيق الهاء. يظهروه، والراء هنا كذلك مفخمة، وأما الهاء فلا توصل بواو لأن الواو قبلها ساكنة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وما استطاعوا، كذلك هنا الألف يسقط مدها في الوصل حتى لا يلتقي ساكنان على غير الحد المعروف. وما استطاعوا، ننتبه لترقيق التاء وتفخيم الطاء. وما استطاعوا، نمد الواو مدا طبيعيا، له نقبا، له نصل الهاء هنا بواو لأنها وقعت بين متحركين بين اللام المفتوحة والنون المفتوحة. نقبا، ننتبه لي قلقلة القاف، مرت معنا حروف القلقلة كلها في هذه الآيات. قال هذا رحمة من ربي. نقبا، قلنا نقف كما سبق، يعني هذه ذكرت مرات كثيرة. أما إذا وصلنا نقبا قال فالحكم هو الإخفاء. قال هذا رحمة من ربي. قال، نمد الألف مدا طبيعيا، وكذلك بهذا مد طبيعي. رحمة من، إدغام بغنة، من ربي، إدغام النون بالراء بلا غنة. ونمد الياء إذا وقفنا أو وصلنا من لفظة ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. فإذا، نمد الألف مدا طبيعيا، وننتبه للفظ الذال من مخرجها. جاء، نمد الألف أربع حركات، والحكم أنه مد متصل واجب. جاء وعد ربي، نبين الحروف. جعله كذلك هنا الهاء من جعله توصل بواو لأنها وقعت بين متحركين، الهاء وقعت بين اللام المفتوحة وبين الدال المفتوحة. جعله دكا، إذا وقفنا نقف بالسكون ولوجود الهمزة نمد الألف، هذا المد المتصل الواجب أربع حركات. وكان وعد ربي حقا، وكان فيها المد الطبيعي وعد، نبين الحروف والحركات. ربي نمد الياء مدا طبيعيا، حقا كذلك ننتبه لترقيق الحاء قبل القاف المفخمة، الحاء مرققة والقاف مفخمة. حقا نقف بالألف، إذا وصلنا حقا وتركنا إدغام بغنة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ننتبه لترقيق الواو والتاء، وتركنا والراء مفخمة، وتركنا والكاف من حروف الهمس، والآن نمد الألف من تركنا. بعضهم يومئذ يموج في بعض، حكم التنوين من يومئذ الإدغام بغنة، إدغام ناقص. يومئذ يموج في بعض، يموج نمد الواو مدا طبيعيا، وكذلك الياء من في بعض، هنا ننتبه لترقيق الباء، لترقيق الباء والعين ليس من حروف الاستعلاء المفخمة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ هنا الخاء مفخمة، في الصور كذلك هنا لا نمد الياء منعا من التقاء الساكنين بالوصل، واللام في لفظة الصور تدغم بالصاد لأن الصاد من الحروف الشمسية. فجمعناهم جمعا، نبين الميم لأن حكمها الإظهار من فجمعناهم، جاء بعدها حرف الجيم، جمعا كذلك من جمعا نظهر الميم الساكنة، جاء بعدها العين. وعرضنا جهنم، وعرضنا نبين الواو والعين مرققان، أما الراء فهي مفخمة والضاد مفخمة، لكن الضاد ليست من حروف القلقلة. وعرضنا جهنم، نبين الغنة في النون المشددة. جهنم يومئذ للكافرين عرضا، نبين الواو حرف اللين من يومئذ، يومئذ للكافرين إدغام التنوين باللام بلا غنة إدغاما كاملا، للكافرين عرضا، نبين المدود الطبيعية ونفخم الراء من عرضا. ونقف بالألف، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، الذين نمد الياء مدا طبيعيا وننتبه للذال نلفظها من مخرجها لهذا الحرف اللثوي، ودائما الهمزة إذا كان عندي ألف لام، إذا كانت الهمزة همزة وصل بالألف واللام نبدأ بها مفتوحة دائما. الذين كانت، هنا التاء حكمها هي حرف مهموس، نبينها نبين الهمس فيها. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أعينهم في الميم هنا حكمها الإظهار، يقول واحذر لدى واو وفاء تختفي، مر معنا الكلام عن حرف الواو والآن هذا هو حرف الفاء. أعينهم في غطاء عن ذكري، بكلمة غطاء نمد الألف مدا بأربع حركات، هذا المد المتصل الواجب. غطاء عن، حكم التنوين هنا الإظهار، جاء بعده حرف العين. عن ذكري، وهنا النون حكمها الإخفاء، عن ذكري نخفي النون عند الذال، ذكري ونبين الهمسة في حرف الكاف. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وكانوا لا، ننتبه لهذا المد الطبيعي، يستطيعون ونبين التاء مفخمة ليست يستطيعون، لا التاء ولو جاورت الطاء نبين التاء مرققة مستفلة والطاء مفخمة، وإن كانت مكسورة فهي في أقل مراتب التفخيم، لكن لا نقول يستطيعون بطاءين ولا يستطيعون بتاءين، وكانوا لا يستطيعون نبين التاء تاء والطاء طاء، ونمد هذه الياء نمدها مدا طبيعيا، يستطيعون وكذلك الواو نمدها مدا طبيعيا، سمعا وهنا الميم حكمها الإظهار لم يأتي بعدها ميم ولا باء، سمعا نقف بالألف فإذا وصلنا نصل بالتنوين، ونقف هنا عند الآية 101، وإن شاء الله نكمل في
2: غدا إن شاء الله
0: حلقات لاحقة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين فيكم كرمكم الله.
2: يعني الحمد لله هذه الإعادات جدا مهمة. بخبر المستمعين الكرام أن هذه الحلقات كلها ستعاد إن شاء الله، وهي موجودة على ساوند كلاود، فمن أراد أن يستمع إليها مجددا يمكنه ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين فيكم
2: وإن شاء الله في ميزان حسناتكم
0: إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير الجزيل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في رحاب القرآن الكريم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل شحيمي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سلوى دني شحيمي رحمها الله، زوجها سلطان شحيمي أبو نايف، أبناؤها نايف وعمر، بناتها أماندا زوجة عمران خان، نرمين زوجة عماد جبارة، أشقاؤها فايز عمر وعصام، شقيقاتها فاطمة، إنعام، نهى، سهى، ومها. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية 10 مساء في منزلها على العنوان 9 هايفيلد رود، جلفيد. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 20/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 273 ميل رود، فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's Hijra is a journey of faith, hope, and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصدق.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: يا هجرة الهادي خير النبي.
3: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
2: بنورك البادي دلنا أمانينا.
4: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من قتال ولا جبنا عن مواجهة ولا تخاذلا عن إحقاق حق أو إبطال باطل، ولكن هجرة بأمر الله تعالى أعد فيها النبي القائد صلوات ربي وسلامه عليه العدة، وهيأ الجند وعاد بهم إلى مكة فاتحا. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه الكرام في مكة وصبر آل ياسر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالدعوة إلى الله فلم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وصبر صلى الله عليه وسلم على إيذاء المشركين من أهل مكة، وانصب العذاب على المستضعفين صبا، جلد وضرب وحبس وتحريق وقتل، ولكن أدركهم المدد الرباني والتثبيت الإلهي، فكأنهم صخرة لا تخدش، وصارت نبضات قلوبهم الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز الأفئدة والعروش. أليس ردد بلال الحبشي رضي الله عنه: أحد أحد أحد أحد، لم يتراجع ولم ينفتن. فكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نتطلع إلى مواقف هؤلاء الرجال الرجال. وهذا عمر رضي الله عنه يقف في وضح النهار ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. وانظروا إلى موقف القائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا إلى عمه أبي طالب يقولون له: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاهاً أعطيناه، وإن كان يريد مالاً جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ليس في الأنبياء من يترك الدعوة إلى الله، ليس في الأنبياء عليهم السلام من يتخلى عن الدعوة إلى الله مهما اشتد عليه البلاء، ليس في أنبياء الله من يعرض عن دين الله لشدة الإيذاء. أجمع المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وأخبره بكيد المشركين وأمره بأن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهم على بابه ومعه حفنة تراب
فجعل يذرها على رؤوسهم وهو يقرأ:

تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق

0: أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج صلى الله عليه وسلم من أمامهم ولم يروه. ومن بركات الهجرة أن امرأة ممن سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولدها معها في الطريق إلى المدينة أصابه مرض فمات فتملكها الجزع فقالت اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك فلا تشمت بي الأعداء فقام ولدها في الحال أحياه الله تعالى. قالت فطعم وطعمنا ثم بقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان معه صاحبه مرض على الطريق فلم يصبر على المرض فأخذ حديدة فقطع بها براجمه فنزف الدم منه فمات، فرآه صاحبه في المنام مغطيا يديه فقال له ما فعل بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال فما لي يديك؟ قال قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى وما حصل لصاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. إخوة الإيمان، يقول ربنا تعالى في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا الصاحب هو الصديق رضي الله عنه، وليس معنى الآية أن الله موجود معهما في الغار، بل المعية هنا معية النصرة، أي الله تعالى هو الذي ينصرنا ويحمينا، لأن الله موجود بلا مكان. حمى الله تعالى حبيبه محمدا بأوهن البيوت، وأوهن البيوت بيت العنكبوت، وأرسل حمامة باضت على فم الغار، فأعمى الله تعالى أبصار المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون فينتظرون في المدينة المنورة حباً وشوقاً وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة، وبعضهم يتسلق الأشجار وينظر إلى بعد علّه يرى أثراً لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم والناس في انتظار بلهف وشوق وقد انتصف النهار واشتد الحر، توافدوا جماعة بعد جماعة، وإذا برجل ينادي بأعلى صوته ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة، وتكر الجموع عائدة لاستقبال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحب يسبقها، ولسان حالهم يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. اللهم أعد علينا هذه الذكرى المباركة بالأمن والأمان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: فضل يا جار اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: A 2MFM sponsor.

0: هيك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: In praising the women of Al-Ansar, Lady عائشة said: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Which means, praised are the women of Al-Ansar. Their shyness did not stop them from acquiring the knowledge of their religion. Al-Ansar are the people of Al-Madina who supported the Prophet, those who received the Prophet in Al-Madina when he immigrated there.
7: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
8: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى

نظامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر.

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي دلنا أمانينا.
2: The hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، وكلامنا اليوم عن رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام لإحياء الطيور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الطيور التي ماتت على يديه بإذن الله ومشيئته. أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يرى النمرود وأتباعه أحياء الموتى علهم يؤمنون، فدعا الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، فاستجاب الله جل وعز لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فأمره بأن يأخذ أربعة من الطير، فأخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك أجزاء تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله تعالى، فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل سيدنا إبراهيم عليه السلام ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤية التي سألها، وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله عز وجل، ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله تعالى، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، أصر قوم إبراهيم على الكفر والضلال ولم يؤمن به إلا القليل. أمره ربه جل وعز بالذهاب إلى بلاد الشام، فهاجر مع زوجته سارة التي رزق منها فيما بعد ولده إسحاق، وهاجر معه ابن أخيه لوط، وبعث الله تعالى سيدنا لوطا عليه السلام رسولا إلى أهل سدوم في أطراف الأردن.

أحبابنا، ضاقت سبل العيش في بلاد الشام، فرحل سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته إلى مصر، لكنه لم يمكث كثيرا، فعاد منها إلى فلسطين مع زوجته وخادمتها هاجر التي قدمها لها حاكم مصر، وهي أعطتها بدورها لسيدنا إبراهيم، وأصبحت حلالاً له، وأنجب منها إسماعيل عليه السلام.

مستمعينا الكرام، خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام من فلسطين مع ابنه إسماعيل الرضيع وأمه هاجر إلى مكة، فتركها سيدنا إبراهيم هناك مع إسماعيل في مكان قفر، وليس بمكة يومئذ أحد، ولا بنيان ولا عمران ولا ماء ولا زرع، فتركهما هناك وترك لهما كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وكان ذلك بأمر من الله جل وعز. فصبرت السيدة هاجر ومكثت هي وإسماعيل عليه السلام إلى أن نفد الماء، فعطشت وعطش إسماعيل عطشا شديدا وجعل يبكي ويتلوى، فانطلقت السيدة هاجر تبحث له عن ماء، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها فصعدت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تجد، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي وصارت تسعى سعي المجهود حتى وصلت إلى جبل المروة، فصعدت عليه ونظرت فلم تجد أحدا، فأخذت تذهب وتجيء بين الصفا والمروة 7 مرات.

أحبابنا، ولما أشرفت السيدة هاجر في سعيها السابع على المروة سمعت صوتا فقالت: أغثنا إن كان عندك غواث. فرأت ملكا وهو جبريل عليه السلام يضرب بقدمه الأرض حتى ظهر الماء العذب وهو ماء زمزم، فجعلت أم إسماعيل تحوط الماء وتغرف منه بسقائها وهو يفور. وقال لها سيدنا جبريل عليه السلام: لا تخافي الضياع، فإن لله هاهنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه. نعم أحبابنا، بعد ذلك وردت الطيور على ماء زمزم وطارت تحوم حوله، ومرت قبيلة جرهم العربية فرأوا الطيور جاثمة حول الماء فاستدلوا على وجود الماء، واستأذنوا من أم إسماعيل أن ينصبوا خيامهم حول المكان قريبا من الماء، فأذنت لهم وعمرت مكة شيئا فشيئا ببركة هذا الماء، وترعرع سيدنا إسماعيل وشب بين أفراد قبيلة جرهم وتعلم العربية منهم وتزوج من بناتها.

مستمعينا، رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في منامه رؤيا أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء أحبابنا الكرام وحي. فأخبر سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل بهذه الرؤيا، فقال له سيدنا إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، فإني صابر ومطيع. ولما شرع سيدنا إبراهيم بتنفيذ أمر الرؤيا، أنزل الله كبشا عظيما ليذبح فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، فذبحه سيدنا إبراهيم بمنى.

أحبابنا الكرام، أما سيدنا إسماعيل فيما بعد فقد بعثه الله نبيا وأرسله إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها كجرهم، وإلى العماليق وهم ذرية عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام، وأرسله الله جل وعز أيضا إلى أهل اليمن فدعاهم جميعا إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده. ولما عاد نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مكة من فلسطين ذكر لإسماعيل عليه السلام أن الله جل وعز أمره أن يبني الكعبة بعد أن تحطمت بطوفان سيدنا نوح عليه السلام، وقد عاون إسماعيل أباه في إعادة بنائها. أحبابنا، مات النبي إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه ودفن قرب أمه هاجر عليها السلام في الجحر، وقيل كان عمره يوم مات 137 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا إسحاق وسيدنا لوط عليهما السلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
1: A 2 MFM sponsor.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. 2 MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: الحمد لله مجدد الأعوام عاما بعد عام، الذي افتتح العام بشهر المحرم وأجزل فيه الفضل والعطاء والإنعام، وجعل فيه يوما أنجى فيه موسى الكليم وأغرق فرعون اللئيم. فتبارك الله الملك العلام، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الدهور والأيام.
1: مستمعينا الكرام، إن شهر المحرم مبتدأ شهور السنة الهجرية قد أطل علينا حاملا معه ذكريات سطرت في صفحات تاريخ الأمة الإسلامية، وهو مدعاة للذكرى والتأمل والاتعاظ وأخذ العبر. فلقد كانت الهجرة المباركة التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه والمهاجرين رضي الله عنهم حدثا بارزا ومفصلا مهما في تاريخ أمة الإسلام، وكانت قبسا وضاء يلتمس منه المؤمنون الحكم والعظات، وخطوة عظيمة ذات شأن وقدر كبير عرفه المتبصرون المتأملون.
0: فها هو سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه يجمع أهل المشورة في أمر التاريخ الإسلامي، وقد اشتهر عند العرب تأريخهم بأمر حادث ينتشر خبره عندهم كحرب ضروس أو سنة مجدبة أو غير ذلك. ولما عرض على سيدنا عمر رضي الله عنه التأريخ لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو التأريخ لمبعثه، أو التأريخ لوفاته أو لهجرته، اختار الهجرة التي قال حينئذ فيها: إنها فرقت بين الحق والباطل.

لقد كانت الهجرة مثالاً يتمثل به في احتمال الأذى وقوة الإيمان وترك الأهل والوطن في طاعة الله تبارك وتعالى. فقد ترك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة التي هي خير بقاع الأرض وأحبها إليه،

مجتمع لا يحقر فيه الأمير الفقير ولا القوي الضعيف، مجتمع يستوي فيه الغني والفقير والأمير والحقير من حيث وجوب أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ولا فضل فيه لعربي على عجمي، ولا لغني على فقير، ولا لأبيض على أسود، إلا بمقدار ما يعمل من الطاعات، عملا بقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

إن هذا المجتمع المدني الذي أسس على البر والتقوى كان مثالاً للمجتمع الإسلامي الموحد الذي يتقيد بتعاليم النبي الذي لا ينطق عن الهوى وبأحكام كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واجتمعت قلوب أفراده على قلب رجل واحد، وساده التناصح والتعاضد والإحسان وإيثار الآخرة على الدنيا، فكانوا كمثل الجسد الواحد في تراحمهم وتوادهم، إذا اشتكى منه عضو تأثر به سائر الأعضاء فتداعوا له وتألموا لألمه واشتكوا لشكايته.

0: هذه الهجرة المباركة حري بنا أن نعتبر بها ونتعلم الدروس والعبر، فنحن بحاجة إلى التنور من قبسها في وقتنا هذا الذي كثر فيه الهرج والمرج، وتعالت فيه أصوات المشوشين الذين يدسون في الدين ما ليس منه، وولي فيه أهل الأهواء والبدع المناصب والمراكز، فقويت شوكتهم وازداد خطرهم، ومالت نفوس إلى بهارج الدنيا وزخارفها، فضيعت ما عليها من الواجبات وارتكبت المحظورات سعياً وراء ملذات زائلة.
1: فعسى أن يكون أخي المستمع حدث الهجرة معتبراً لنا، فنجمع شتاتنا ونوحد كلمتنا، ويكون كتاب الله العزيز والسنة المطهرة صراطنا الذي نلتقي جميعاً عنده، ونشمر عن سواعد الجد في خدمة دعوة الإسلام وتعليم الحق والهدى، لأن الأمة لن تصلح إلا بما صلح به أولها، ولأن الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام كان فيه أسوة وقدوة لنا، ومصداق ذلك هو قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولنعتصم بحبل الله المتين، فالفرقة ضعف، والذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية.
0: اللهم ثبتنا على الإسلام، ووحد كلمتنا وصفوفنا، واجعل الجنة مآلنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي رفع السماء مزينة بزينة النجوم، وثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم. علم الأشياء كلها وإن تعدد المعلوم، وقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم. واطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم. جل أن تحيط به الأفكار أو أن تتخيله الوهوم. وقضى ما يكون فقضاؤه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم، وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاز الشرف والعلوم. أحبابنا الكرام، نكمل في شرح الحديث 30. قال عليه الصلاة والسلام: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام:
يا أمه اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه، أي أن الملك أخذ الصبي فلم يزل يعذبه ليدل على من علمه ما هو فيه، حتى دل على الراهب، أي بعد تعذيبه العذاب الشديد دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، ودينه كما ذكرنا يا أحبابنا هو الإسلام، وهو دين كل الأنبياء. فأبى، فدعا بالمئشار، بالمئشار يعني بالهمزة، وهذا في رواية الأكثرين وهو الأفصح، ويجوز تخفيف الهمزة وقلبها ياء، وروي بالمنشار بالنون، هاتان لغتان صحيحتان، إذ يعني يقال أشرت الخشبة ونشرتها. فوضع المئشار في مفرق رأسه، أي في وسط رأسه، وهو بفتح الميم وكسر الرام، يعني مكان وكسر الراء مكان فرق الرأس الشعر. فشقه، أي قطعه وقسمه نصفين، حتى وقع شقاه، أي نصفاه، وقع على الأرض ولم يرجع عن دينه هذا الراهب، ولم يغيره، ثبت. وهذه يا أحبابنا من الحكم في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه القصة، وهو أنه يريد أن يعلمنا كيف يصبر الواحد على البلاء ويثبت على دينه ولو أريد به العذاب ونزل به البلاء. وهذا معنى قوله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي ثبتوا على الإيمان والتوحيد، فقد أمرنا الله بالثبات على الإيمان حتى يكون القذف في النار أحب إلينا من الكفر، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. يقول البيهقي رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث فأبان صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أن الشح بالدين يعني حفظ الدين من الإيمان، لأن ذكر الحلاوة مثل الإيمان، وأراد أن الشحيح بدينه كالمتطعم بالشيء الحلو، فكما أن الراغب في الحلو لا يجد حلاوته فيتلذذ بها إلا بتطعمه، كذلك الراغب في الإيمان لا يسلم له مقصوده منه إلا وأن يكون شحيحا به، فإنه إذا شح بالإيمان لم يأتي بما يفسده عليه، كما أن من وجد حلاوة الحلو لم يأتي بما يبطلها عليه. فلذلك يا أحبابنا كلنا مأمور بالثبات على هذا الدين، كما ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على دينهم، فإننا نعلم ما قاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمكاره بمجاورة الكفار، حتى أمروا بالهجرة إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. والله يوفقنا لمتابعة سلفنا، فنعم السلف كانوا لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أطلبه فقال والله لا أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد، قال قلت والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث، قال فإني إذا مت ثم بعثت كان لي ثم مال وولد فتأتيني فأقضيك، يعني مستخفا به. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. وروي عن عروة
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق ممن كان يعذب في الله 7 فذكرهم وذكره، ثم ذكر منهم الزنيرة، قال: فذهب بصرها وكانت ممن يعذب في الله على الإسلام فتأبى إلا الإسلام. وقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كلا والله ما هو كذلك، فرد الله عليها بصرها. وثبت أن سمية أم عمار رضي الله عنهما عذبها هذا الحي من بني المغيرة على الإسلام وهي تأبى حتى قتلوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة فيقول: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. نعود إلى شرح الحديث. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، يعني امتنع أشد امتناع، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به، أي بالمئشار، حتى وقع شقاه، أي جانباه على الأرض. ثم جيء بالغلام، ولعل تأخيره حتى يرى ما فعل بصاحبه فيرجع عما هو عليه، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر. إلى النفر بفتح أوليه، اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين 3 إلى 10، ولا واحد له من لفظه، من أصحابه، أي الملك، يعني أتباع وخدمه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. هاي كلمة كذا وكذا من ألفاظ الكنايات، مثل كيت وزيت، معناه مثل ذا، يعني يكنى بها عن المجهول وعما لا يراد التصريح به. فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، يعني أعلاه، فإن رجع عن دينه فاتركوه، وإلا فاطرحوه، يعني إن لم يرجع عن دينه اطرحوه. فذهبوا به فصعدوا بكسر العين به الجبل، أي أخذوه إلى أعلى الجبل. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، أي بمشيئتك. فما هنا مصدرية أو موصولة، أي بالذي شئت من أنواع الكفاية، إما بإهلاكهم أو بغيره. فالله يا أحبابنا هو الكافي الذي يكفي المهمة ويدفع الملمة، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وروى السيوطي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إذا أخذت مضجعك فقول الحمد لله، فقول الحمد لله الكافي، سبحان الله الأعلى، حسبي الله وكفى، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعا، ليس من الله ملجأ ولا وراء الله ملتجى، توكلت على ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقولها عند منامه ثم ينام وسط الشياطين والهوام فتضره. فالله تعالى كفى رسوله صلى الله عليه وسلم كيد الكائدين والمستهزئين به. قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فرجف بهم، يقول ابن الأثير: وأصل الرجف الحركة والاضطراب، فرجف بهم الجبل فسقطوا، أي بسبب اضطرابه، وهذا فيه نصر من توكل على الله سبحانه وانتصر به وخرج عن حول نفسه وقواها. وجاء، أي الغلام، يمشي إلى الملك ليريه آية الله تعالى بنصر أهل دينه، لينكشف عن قلبه حجب الغواية فيرجع إلى الإيمان، وهذا يبين قوة توكله على الله عز وجل. وقد أمرنا الله عز وجل يا أحبابنا بالتوكل عليه والتسليم لأمره تعالى في كل شيء. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، حاق سوء عملهم بهم، فدفعه إلى نفر آخرين من أصحابه وقال، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور. قال ابن الأثير: هو السفينة العظيمة وجمعها قراقير، وتوسطوا به البحر، يعني ابعدوا فيه حتى يتعذر الخلاص، فإن رجع عن دينه فاتركوه، وإلا يعني إن لم يرجع فاقذفوه، أي ارموه بقوة. فذهبوا به حتى بلغوا به وسط البحر، فقال أي الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، يعني انقلبت بهم فغرقوا. يحتمل أنه كان معهم في القرقور فنجاته دونهم آية، وهذا الأقرب، ويحتمل أنه كان في قرقور آخر فغرق قرقورهم ونجى ما كان هو فيه. وجاء أي الغلام يمشي إلى الملك ليريه الآيات الكبرى المرة بعد الأخرى ليبصر ضياء الإيمان، ولكن لا تبصر أعين العميان. سبحان الله تعالى، الله هو الذي يهدي من يشاء. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي، أي في أي حال من الأحوال، هذا يدل على شدة يقينه وتوكله على الله عز وجل، حتى تفعل، يعني إذا فعلت ما سأقول لك ستقتلني، ما آمرك به؟ قال الملك: ما هو؟ يعني أي شيء الأمر الذي تأمرني به؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، أي أرض واحدة ومقام واحد، وتصلبني بضم اللام من الصلب، وهو تعليق الإنسان للقتل، على جذع، يعني عود من أعواد النخل، ثم خذ سهما من كنانتي، الكنانة اللي هي أحبابنا بيت السهام، ثم ضع السهم في كبد القوس، يعني في وسط القوس، ثم قل: بسم الله. يقول النووي: قال الكتاب من أهل العربية: إذا قيل بسم الله تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها لكثرتها. رب الغلام، تمم به الغلام لئلا يوهم الملك الحاضرين أن الغلام أراد بقوله بسم الله معبود ذلك الملك أو الملك، وإن كان لفظ الجلالة لم يسمى به غير الله تعالى. ونظيرهم ما جاء في القرآن عن السحرة، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وإلا فلفظ الجلالة يا أحبابنا أعرف الأسماء، يقول سيبويه في كتابه الذي يسمى الكتاب: الله أعرف المعارف، يعني كل شيء يدل على وجوده، فلا شيء معروف يشهد بوجوده كل شيء إلا الله. وقد رؤي سيبويه بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. نعود إلى الحديث: ثم ارمني، يعني ارمني بهذا السهم الذي وضعته في كبد القوس، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. إسناد القتل إليه كما ذكرنا مجاز، ومعنى كلامه إذا أتيت بما جعله الله سببا لقتلي. وقصد الغلام يا أحبابنا من هذا الكلام إفشاء توحيد الله تعالى ونشره بين الناس، وإظهار أن لا مؤثر في شيء سواه. يعني الملك لم يفطن لذلك لفرط غباوته، فجمع أي الملك الناس في صعيد، يعني في مقام واحد، وصلبه على جذع، أي يعني صلب الغلام على جذع الشجرة، ثم أخذ سهما من كنانته، أي كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه. يقول ابن الأثير: الصدغ وهو ما بين العين إلى شحمة الأذن. فوضع أي الغلام يده على صدغه من الألم الذي حصل له بسبب السهم الذي دخل في صدغه فمات. وفي رواية: فقال أناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب هذا الغلام. قال: فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. وفي رواية قال: فأما الغلام فإنه دفن،
قال: ويذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. فقال الناس لما رأوا الآية العظمى الشاهدة لله تعالى بالوحدانية، وأنه الفاعل المختار ولا فاعل سواه، وأنه هو الإله، آمنا برب الغلام، دخلوا في الإسلام لما أيقنوا أنه لا إله إلا الله، فهو الخالق القادر على كل شيء. وفي رواية قال أهل مملكة الملك: لا إله إلا إله عبد الله بن ثامر، وكان اسم الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، يعني حصل ما كنت تحذر منه، وهو إيمان الناس برب الغلام، قد آمن الناس. فأمر أي الملك بالأخدود، أي بأن يصنع بأفواه السكك، جمع سكة وهي الطرق، والمراد من أفواهها أبوابها. فخدت يعني شقت الأخاديد، وأضرم فيها النيران يعني أشعل فيها النيران. وقال أي الملك: من لم يرجع عن دينه، أي الإيمان الذي صار إليه، فأقحموه، أي ألقوه كرها فيها. أو قيل له، يعني هذا شك من الراوي، اقتحم، المراد أنه شك هل أمرهم بإلقاء من أبى أو بأمره أن يلقي نفسه فيها. وفي رواية: فغضب الملك وأمر فخدت أخاديد وجمع فيها حطب ونار، وعرض أهل مملكته عليها، فمن رجع عن التوحيد تركه، ومن ثبت على دينه قذفه في النار. ففعلوا أي ما أمروا به من الأخدود وما بعده، واستمروا كذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، يعني في غير أوان الكلام كما أشار إليه المصنف، وزاد أنه كان سنه أكبر من سن صاحب المهد ولو كان صغيرا، في بعض الروايات جاء أنه كان سنه 7 أشهر هذا الصبي. فتقاعست، يعني الأم توقفت ولزمت موضعها وكرهت أن تقع في النار. فقال لها الغلام بلسانه: يا أمه، أي يا أماه، اصبري على هذا العذاب، فإنه يؤول إلى جزيل الثواب، فإنك على الحق، أي على الإيمان. وفي رواية قيل لها: قعي ولا تقاعسي، وقيل: ما هي إلا غميضة، فصبرت. وفي رواية عن ابن عباس أن النار ارتفعت من الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه 40 ذراعا فأحرقتهم. يقول أهل العلم كان عدد أصحاب الأخدود 20,000، وقيل 12,000، وهذا مروي عن وهب بن منبه، وقال الكلبي كان أصحاب الأخدود 70,000. يعني هنا يا أحبابنا، يقول أهل العلم هذا الحديث فيه بيان شرف الصبر، وأنه وإن عظم في الألم وتحمل الشخص ما يحصل له من البلاء، فهو سهل في جنب ما أعد لصاحبه من الثواب. وهذا الحديث فيه فضل الثبات على الدين وإن عذب بأنواع العذاب، كما وقع من بلال في أول الإسلام. وإن كان يا أحبابنا في مثل هذه الحالة يجوز الإتيان باللفظ باللسان الذي يريده الكفار، لفظ الكفر مع الإيمان القلبي لعذر الإكراه، كما وقع من عمار بن ياسر، إلا أن ما وقع من بلال أفضل، لما جاء في الحديث إن مسيلمة أخذ أسيرين من أصحاب النبي فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ فقال: رسول الله. فقال: وما تقول في؟ فهو مكره، إنه إذا ما بيقول له أنت رسول الله بقتل مسيلمة، قال له: وأنت؟ فتركه، هذا مكره معذور، أعطاه بلسانه ما يكره قلبه، هذا المكره. أما لو قلبه انشرح لهذا الكلام الكفري يكون كفر، لكن هو رافض بقلبه لهذا الكلام، أعطاه بلسانه ما يريد. قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: لا أدري. فلم يزل يسأله وهو يجيبه بذلك حتى قطعه إربا إربا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أحدهما فقد أخذ برخصة الله، وهي الإكراه، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له. معناه إذا صبر ولم يعطهم ما يريدون فقتلوه يكون شهيدا. يقول القرطبي: قال علماؤنا: أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد،
يعني كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى فيلقون من الشدائد ما يلقون، يؤنسهم بذلك. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته ودخول الناس في دين الإسلام مع صغر سنه يا أحبابنا وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا عن دينهم. ويقول القرطبي أيضا قال علماؤنا ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهما وما لقوا من الحروب والمحن والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. يقول ابن عباس عما كان يحصل مع المستضعفين ولا سيما مع عمار بن ياسر وأهله: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين في الإسلام. أما عمار فبسبب أنهم أكرهوه، يعني هددوه بالقتل، مش هددوه بقتل أبيه وأمه إن لم يكفر، لأنه إذا شخص قيل له إذا لم تكفر نقتل أباك نقتل ولدك لا يجوز له أن يكفر. أما عمار هدد هو بأن يقتل إذا لم يعطي الكفار ما يريدون، فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، يعني قلبه كاره لهذا لكن لسانه أعطاهم ما يريدون حتى يخلص منهم من القتل. ثم جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال له يا عمار: فإن عادوا فعد، معناه إن أجبروك أنت مكره ما عليك شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، إن في صفحات الماضي والتاريخ المجيد أنوارا ساطعة وعبرا ومواعظ مشرقة، هي السراج المنير الذي يكشف الرؤية للمستبصرين الحائرين ويهديهم سواء السبيل. وهجرة الرسول الأعظم المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات. والأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبارها السامية وحكمها العظيمة. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، إن تاريخ الأمة الإسلامية المجيد حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة المجللة بالعزة والكرامة. يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن لنا في هجرة النبي وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في سبيل الله إشراقات نور وسراجا وهاجا منيرا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور ويهديهم سواء السبيل. ويؤكد أيضا عظمة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظمة أصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين وتمسكوا بدينهم وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل الله عز وجل حتى بنوا دولة الإسلام، وكانوا سببا في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.

يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا وقفنا وقفة تأمل وتدبر في قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي نورها الله عز وجل بنور نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أنها مليئة بالدروس والعبر والمواقف المشرفة التي سطرها وسجلها النبي الأعظم والقائد الأكبر صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذه الدروس والمواقف والعبر الساطعة تضيء السبيل والطريق للمستبصرين والحائرين وتهديهم سواء السبيل. وفيما يلي إخوة الإيمان قبسات ساطعة من دروس الهجرة وعبرها وحكمها السامية.

نبدأ أولاً بالكلام عن الهجرة وكيف كانت نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية. لقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل المستضعفون في بداية الدعوة الإسلامية ألواناً كثيرة من العذاب والإيذاء والاضطهاد على أيدي المشركين من أهل مكة، فصبروا صبرا جميلا، ثم جعل الله تعالى لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا. فجاءت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة وصحبه الكرام من مكة إلى المدينة وبأمر من الله عز وجل لتعلن نهاية هذه المرحلة، مرحلة الاضطهاد والاستبداد، وبداية فجر مشرق والضاء، وانطلاق عهد مجيد للدعوة الإسلامية المباركة في المدينة المنورة. فمن هناك، من المدينة المنورة، انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية تبدد الظلمات والعقبات، وتدفع وبزخم قوي الدعوة الإسلامية إلى الأمام، لتقيم صروح الحق والعدل، وتحطم قوى الشرك والكفر والطغيان، حتى أتم الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة، وفتح لهم مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا.

نصرة الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى ينصر أنبياءه في الدنيا ويؤيدهم ويكون معهم بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. ولنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه دلالة مشرقة على هذه الحقيقة، فلقد تجلى نصر الله تعالى لعبده وحبيبه محمد في الهجرة المباركة وتأييده له في عدة مواقف، منها أن مشركي قريش كانوا قد أجمعوا أمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوا تتابع أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فلذلك حذروا وخشوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة وأجمعوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا قويا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل. فنزل جبريل الأمين على الرسول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فأمره ألا يبيت في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر القوم وبما خططوا له، وأعلمه أيضا أن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة. فدعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم المشركون واقفون على بابه، ومعه حفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوس المشركين، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم فلم يروا رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبح المشركون إذ هم بعلي رضي الله عنه فهاجوا وثاروا واضطربوا وخرجوا في أثر النبي يطلبونه وهم مكروبون مهمومون.

الحمام والعنكبوت. ومن المواقف أيضا التي تجلى فيها نصر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتأييده له، أنه عندما كان الرسول وصاحبه الصديق في الغار أمر الله عز وجل شجرة فنبتت فسترته، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وباضت حمامة على بابه، ثم جاءت عنكبوت فنسجت على بابه، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على بعد 40 ذراعا، تعجل بعضهم ينظر إلى الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت وبيض الحمام، فظن أنه ليس فيه أحد، وأخبر قومه بذلك فرجعوا خائبين. يقول الإمام البوصيري رحمه الله في بردته: ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمين.

0: عظمة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هجرته المباركة ورحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله بها، وكان مثال الصاحب الصادق. ولقد رأينا في قصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له عليه الصلاة والسلام من أي أذى قد يلحق به. ورأينا كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. فلا عجب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبيبه أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
1: سلام على الصديق إذ هو لم يزل

عبدالله بن أبي بكر وأخته أسماء. ومما يبرز لنا جليا في قصة هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق النشاط الذي كان يبذله عبد الله بن أبي بكر ذاهبا آيبا يتحسس الأخبار وينقلها إليهما، فيما عمدت أخته أسماء رضي الله عنها إلى تهيئة الزاد والراحلة واشتركت في إعداد العدة لتلك الرحلة الشاقة الطويلة من مكة إلى المدينة. هذه الصورة المشرقة توضح لنا ما ينبغي أن يكون عليه الشباب المسلم في سبيل الله من أجل تحقيق مبادئ الإسلام ومحاربة الباطل، فلا ينبغي أن يكون المسلم متهاونا في هذا بلا عذر، بل عليه أن يكون قويا في خدمة الإسلام والمجتمع الإسلامي، يستعمل طاقاته في سبيل الله وخدمة الإسلام والمسلمين. نتكلم الآن عن التضامن الإسلامي والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إخوة الإيمان، عندما وصل الرسول الأعظم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهل المدينة مسرورين مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، ولقد استبشروا بقدومهما وقدوم أصحابه المهاجرين كل خير. وقد سجل هؤلاء الأنصار مع إخوانهم المهاجرين أمثلة رائعة في التضحية والعطاء والأخوة والتحابب والتباذل في الله عز وجل. لقد جمعهم الإسلام وجعلهم إخوة في الدين، ووحدتهم العقيدة الإسلامية، لأن المبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد ألف الله بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا ولا مال، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان الواحد المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد كان من المهاجرين من ترك الديار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله تعالى وإيثارا لما عند الله من الخير. فاستقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بين وبين أخيه المهاجر المنكوب ابتغاء مرضات الله وما أعد من ثواب جزيل.

0: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.
1: مولانا

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء

الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.

فاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

نصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.

تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاغفر لنا يا رب فإنا مسلمون. وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. شهر محرم دخل علينا، وهو الشهر الذي أرخ فيه المسلمون تاريخهم الهجري، وهذا الشهر شهر محرم ينبغي أن نكثر فيه من الصلاة وكذلك من الصيام. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، معناه ينبغي أن نكثر فيه من الصيام، وفيه يوم وهو العاشر من محرم، فيه يوم وهو العاشر من محرم ويقال له عاشوراء. هذا العاشر من محرم يسن صيامه. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من ذي، هو يوم العاشر من محرم، فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام. نوح عليه سلام الله صام يوم عاشوراء العاشر من محرم، وموسى عليه سلام الله كذلك صام يوم العاشر من محرم، أي صام عاشوراء. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله وأمر بصيامه. فصيام اليوم العاشر من محرم عاشوراء سنة في الإسلام، صامه رسول الله وأمر رسول الله بصيامه، ولكنه ليس بواجب. ففي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. معناه هذا أمر مستحب وليس بواجب في الإسلام. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، سفينة نوح، فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ففي صيام هذا اليوم خير عظيم في الإسلام. كذلك يسن صيام التاسع، وهو التاسع من محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، كما في صحيح مسلم. لما الرسول صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه قال: لئن عشت إلى قابل إلى السنة القادمة لأصومن التاسع، أي التاسع والعاشر، ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي العام القادم، قبل أن يتمكن من صيام التاسع من محرم، ولكن حثنا على ذلك صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء الأكابر الأجلاء قالوا: الحكمة من صيام يوم التاسع مع العاشر، يعني صيام تاسعاء مع عاشوراء، هو الاحتياط، لاحتمال الغلط في أول الشهر، وكذلك لمخالفة اليهود لأنهم هم يصومون فقط العاشر، كذلك لنحترز من إفراد العاشر بالصوم فنصوم التاسع والعاشر. بل الإمام الشافعي رحمه الله نص في بعض كتبه ككتابه الأم والإملاء على صوم التاسع من محرم والعاشر من محرم والحادي عشر من محرم، على صيام هذه الأيام الثلاثة. سبحان الله. ويستفاد من صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء جواز فعل الشكر لله على ما منا به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة. لما صام رسول الله يوم العاشر من محرم صامه شكرا لله تعالى على نجاة موسى، ولأن الرسول أحق بموسى، لأن الرسول محمدا من أنبياء الله
وموسى كذلك من أنبياء الله. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بموسى من أولئك اليهود. فصيام الرسول ليوم عاشوراء يعطينا جواز أن نفعل شيئا فيه أداء الشكر لله سبحانه وتعالى على ما من الله تعالى به علينا، كأن أعطانا نعمة أو دفع عنا نقمة. كذلك يستفاد من هذه الأحاديث ضرورة مخالفة اليهود وعدم التشبه بهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يريد أن يعلمنا حتى نخالف الكفار وأن لا نتشبه بهم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم عليه الصلاة والسلام. فيوم العاشر من محرم هو يوم عاشوراء يسن صيامه، وينبغي للإنسان فيه أن يتصدق على الفقراء ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وينبغي فيه أن يوسع على عياله على أهله وأولاده. فقد ذكر عن بعض الصالحين أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. فهذا يوم عاشوراء من أفضل أيام السنة الهجرية، من أفضل. هذا يوم العاشر من محرم عاشوراء وقعت فيه حوادث فاصلة. ما الذي حصل في يوم العاشر من محرم؟ حصلت أمور عديدة. في يوم العاشر من محرم تاب الله على آدم. في يوم العاشر من محرم تاب الله على آدم، وهبط آدم إلى الأرض في العاشر من محرم، في يوم عاشوراء. وفي العاشر من محرم عاشوراء نجى الله سفينة نوح. وفي العاشر من محرم نجى الله موسى وأغرق فرعون. في العاشر من محرم نجى الله يونس من بطن الحوت وتاب الله على قوم يونس. في العاشر من محرم أعطى الله الملك لسليمان عليه السلام. في العاشر من محرم نجى الله أيوب من الضر. في العاشر من محرم حصلت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة. في العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه ابن سيدنا علي ابن أبي طالب. فكان ذلك فاجعة ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء في يوم الجمعة في العاشر من محرم لسنة 61 للهجرة. في العاشر من محرم حصلت هذه الأمور: تاب الله تعالى على آدم. آدم عليه سلام الله هو أول الأنبياء والرسل. لما كان في الجنة كان بعد لم يوحى إليه بالنبوة، نهاه الله تعالى أن يأكل من شجرة. ثم آدم عليه السلام أكل من تلك الشجرة فوقع فيما نهى الله،
لم تكن معصية آدم كبيرة، لم تكن معصية آدم كفر، لم تكن معصية آدم مخلدة عبر العصور وعلى مرور الأزمان، ولم تكن معصية آدم صغيرة فيها خسة ودناءة، إنما كانت معصيته صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة، وكان ذلك قبل النبوة. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه، لكن تاب، ومن تاب تاب الله عليه. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب آدم عليه السلام. كذلك أخبر الله تعالى عن آدم وعن زوجة آدم حواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ففي يوم العاشر من محرم تاب الله تعالى على آدم عليه السلام. أخبر الله سبحانه وتعالى عن نوح أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأخبر الله عن موسى أنه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وأخبر الله عن ذي النون يونس عليه السلام أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال: دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. فالشرع الحنيف يحس على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء، ونرجو في هذا اليوم أن يقبل الله توبة من تاب من ذنوبه، فينبغي الإكثار من الاستغفار في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. وفي الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فينبغي الإنسان في يوم العاشر من محرم أن يكثر من الاستغفار وأن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
عسى أن يتقبل الله تعالى منه. وفي اليوم العاشر من محرم نجى الله سفينة نوح. نوح عليه سلام الله هو أول رسول أرسله الله إلى قوم كافرين. قبله كان يوجد أنبياء، آدم وشيث وإدريس، لكن الناس أيام آدم وشيث وإدريس كانوا جميعا على الإسلام. دين الأنبياء الإسلام، من أول الأنبياء آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. فأول رسول أرسل إلى قوم كافرين هو سيدنا نوح عليه سلام الله، فدعاهم إلى الإسلام وظل يدعوهم إلى الإسلام 1000 عام إلا 50. كم سنة؟ 950 سنة. 1000 عام إلا 50، كم سنة؟ 950 سنة. يدعوهم إلى الإسلام وهم يكذبونهم ويسبونهم وأحيانا يضربونهم حتى يغشى عليه، يغمى عليه، فيحملونه ويضعونه على باب داره. رسول نبي كريم على الله صبر في نشر الدعوة إلى الله، ما تأفأف. 950 سنة يعلم الناس الإسلام، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويخبرهم أنه رسول الله، يحذرهم من الشرك، يعلمهم ما فيه خير لهم، ومع ذلك كانوا يكذبونه ويسبونه ويضربونه. وما آمن به إلا القليل. كم واحد؟ نحو 80 شخص بين الرجال والنساء. كم إنسان؟ حوالي 80 إنسان بين رجل وامرأة. كم عاش بينهم يدعوهم إلى الإسلام؟ 1000 عام إلا 50، وأسلم معه نحو 80 من بين الرجال والنساء. سبحان الله العظيم. أوحى الله إليه أنه لن يؤمن أحد من قومك بعد هذا، فقط هؤلاء الذين آمنوا، أما غيرهم لا يؤمنون. الله أوحى إليه. فسيدنا نوح عليه السلام دعا عليهم، دعا أن يهلكهم الله وأن لا يترك أحدا منهم. فالله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تخرج ماءها، وأمر السماء أن تنزل الماء. ففي تلك الأيام كان نزول الماء من السماء على خلاف العادة. ما هو المعتاد بين الناس؟ أن ينزل المطر قطرة قطرة، والقطرة حجمها صغير. في تلك الأيام حصل ما هو عجيب. الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أولا أن تخرج ماءها، فالأرض أخرجت ما في جوفها من الماء، وظل الماء ينبع من الأرض 40 يوما. ثم الله أمر السماء أن ترسل ماءها. أولا الأرض أخرجت ماءها، ليس السماء. لو السماء أنزلت الماء أولا، القطرة كانت في تلك الأيام كالجبل، فلو نزل ماء السماء أولا لتشققت الأرض وتخربت الجبال، لكن نبع الماء من الأرض أولا ليتحمل الماء الذي ينزل من السماء. فنزل الماء من السماء القطرة كالجبل، ليس كما هو معتاد اليوم. وارتفع الماء على الماء على الماء على الماء حتى غطى كل جبال الدنيا، صارت الدنيا كلها بحر. سبحان الله. وارتفع الماء فوق أعلى جبل في الأرض، أعلى جبل في الأرض الماء وصل إليه، وارتفع عنه 15 ذراعا. الله سبحانه وتعالى أغرق الكفار كلهم، الكبار والصغار حتى الأطفال الرضع، ما بقي على وجه الأرض إنسان كافر.
الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء الصغار الذين أغرقوا لو عاشوا لكفروا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه كانوا في السفينة. الله سبحانه وتعالى علم نوحا أن يعمل سفينة من شجرة، وهذه الشجرة نبتت يوم ولد نوح. يوم ولد نوح نبتت شجرة، فلما أمر الله تعالى نوحا أن يعمل السفينة أمره أن يعمل السفينة من هذه الشجرة، فكم صارت الشجرة ضخمة كثيرة. كان طولها لما آدم عليه السلام بنى السفينة من هذه الشجرة كان طولها 300 ذراع وعرضها 80. كان سفينة نوح طويلة. ثم ركب نوح والذين آمنوا معه، والله تعالى أمره أن يدخل إلى السفينة من كل نوع من البهائم زوجين، ذكر وأنثى، طيور، وحوش، حشرات، كل نوع من البهائم زوجين. لما ركب في السفينة نوح عليه السلام الأرض أنبعت ماءها، ثم السماء أرسلت ماءها. بقي نوح عليه السلام في السفينة على الماء 6 أشهر وأياما. كم شهر؟ 6 أشهر وبضعة أيام. في هذه المدة السفينة على الماء، السفينة أخذت نوح إلى عرفات، ثم أخذته إلى مزدلفة، ثم أخذته إلى منى حيث الجمرات الثلاث، ثم أخذته إلى مكة إلى الكعبة، يعني إلى الموضع التي فيه الكعبة، لأن هدمت الكعبة بالطوفان. فطافت السفينة حول الكعبة 7 مرات، ثم ذهبت به إلى ما بين الصفا والمروة، سعت به 7 مرات كما يفعل الحاج اليوم. ثم الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تبلع ماءها، كل ما عليها من ماء بلعته، والسماء أقلعت ماءها، ما عاد تنزل الماء. في القرآن الكريم يقول الله تعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ثم الأرض اختزنت هذا الماء، هذا الماء الذي أنبعته الأرض والماء الذي نزل من السماء، الأرض خزنته. الآن الأرض فيها ماء، مخزونة بالماء. وبعدما نشفت الأرض استقرت السفينة على جبل في العراق اسمه الجودي. هذا الجبل في العراق استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام. ثم نزل نوح والذين آمنوا إلى الأرض آمنين سالمين. كان ذلك في يوم 10 من محرم. نجى الله تعالى سفينة نوح واستقرت على جبل الجودي في يوم 10 من محرم، في يوم عاشوراء. كذلك في يوم 10 من محرم نجى الله موسى ومن آمن معه، وأغرق الله فرعون وقومه. موسى عليه السلام الله عز وجل أرسله ليعلم الإسلام، وأرسله وأرسل معه أخاه هارون إلى فرعون الطاغية ليدعواه إلى الإسلام، فتكبر وتجبر هذا فرعون وما آمن، بل ادعى أنه هو الله، قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله تعالى. فصار فرعون يؤذي موسى والذين آمنوا، فلقي موسى من فرعون وأتباعه الأذى الشديد. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، فذهب موسى عليه السلام بمن آمن معه من بني إسرائيل من مصر،
لحقهم فرعون. كان عدد الذين آمنوا بموسى عليه السلام 600,000، فلحقهم فرعون بجنوده، مش كل قومه وكل أتباعه، بجنوده 1,600,000. كانوا قديش؟ 1,600,000. فلما وصل موسى إلى البحر وجد البحر، بعض الذين معه دخل إلى قلبهم الرعب فطمأنهم، لا يكون إلا ما قدر الله، الله ناصرنا. الله تعالى أوحى إلى موسى ابن عمران عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، بحر يضرب العصا. فماذا صار؟ معجزة لموسى عليه السلام، انفلق البحر 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، الأمواج قامت بقدرة الله كالجبل، والأرض الطريق التي بينهم جعلها الله لهم يبسا، طريق يبسي. هذه معجزة كبرى من كبريات معجزات موسى عليه السلام. إنسان إذا نظر إلى بحر، سبحان الله، كله أمواج، لما موسى ضرب البحر بعصاه البحر انفلق، الأمواج اللي بالبحار وقفت، كل جبل، إذا واحد بتطلع بقول هذا جبال، والأرض اللي بنيتهم جعلها الله لهم يبسا، سبحان الله، مياه قائمة بقدرة الله، منا حجار وجبال حقيقية، إنما مياه قائمة، أمواج قائمة كالجبل، سبحان الله العظيم. فسيدنا موسى عليه السلام اجتاز البحر ومن معه من المؤمنين. لما جاء فرعون رأى البحر على الحالة التي صار إليها معجزة لموسى، رأى ولكن ما آمن ولم يعتبر، فتقدم يريد أن يلحق موسى ليبيده على زعمه. قال فرعون لابد أن نلحقهم حتى ندركهم، فدخل فرعون ومن معه، فالله تعالى أمر البحر أن يلتطم عليه، فالتطم البحر عليه وعلى جماعته، هذه الأمواج القائمة التطمت عليه، فهلك فرعون هو وجنوده. فقال بعض أتباعه، أتباع فرعون، فرعون ما مات، فرعون اختفى، الله تعالى أظهر جسده على وجه الماء فوجد منتفخا. هذا الذي ادعى أنه هو الله، هذا المتكبر المتجبر، أذله الله تعالى، ما استطاع أن يمنع عن نفسه الغرق، أغرقه الله ونجى الله موسى. كان ذلك في يوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء، في يوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء، تاب الله على قوم يونس، وقيل كذلك نجى الله يونس من بطن الحوت. يونس عليه السلام من الأنبياء والرسل، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل نينوى، كانوا في أرض الموصل في العراق، الله تعالى أرسله إليهم ليدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم من الشرك. كان عددهم أكثر من 100,000، قوم يونس. فبقي يونس عليه السلام معهم 33 سنة يعلمهم الإسلام، وما آمن به إلا رجلين، وهو من أنبياء الله ورسله. ينظروا كم تحمل الأنبياء في نشر الدعوة، ينبغي منا أن نقتدي بالأنبياء عليهم السلام، وليكن هذا عبرة للجميع. فما آمن به إلا 2، يونس عليه السلام
بعدما يأس منهم تركهم وخرج قبل أن يأتيه الأمر من الله. خرج ترك قومه قبل أن يأتيه الأمر من الله تعالى. قال الله عز وجل: وذا النون. النون هو الحوت، ذا النون صاحب الحوت، من هو؟ يونس. إذ ذهب مغاضبا. ما معنى مغاضبا؟ مغاضبا لقومه، لأنه ما كان عم يأسلموا، عم يعلمون هني ما عم يأسلموا، غضب منهم. هذا معنى وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ما معنى مغاضبا؟ مغاضبا لقومه. أما الذي يقول كان غضبان من ربه هذا كفر وضلال. الأنبياء أجل وأعظم من ذلك. الأنبياء عليهم سلام الله عصمهم الله وحفظهم الله من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها، وجملهم بأحسن الصفات، فلا يصدر منهم ما فيه اعتراض على الله. في بعض الناس بتقول بالآية هاي كان غضبان على ربه، هذا ضلال وكفر، هذا في نسبة الكفر ليونس. إنما معنى إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه، أنهن ما كان عم يأسلموا، بأكثرهم على الكفر. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ ظن أننا لن نضيق عليه. ليس معناته يونس ما بيعرف أنه الله على كل شيء قدير، هذه اللغة العربية واسعة. أدنى إنسان مسلم مهما بلغ فيه الجهل بيعرف الله على كل شيء قدير. فالرسول يونس ما بيعرف؟ بيعرف. معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه بسبب خروجه. ليس معناه شاك بقدرة الله،

يونس عليه السلام بعدما يأس منهم تركهم وخرج ووعدهم بالعذاب أنه سيأتيهم بعد 3 أيام. فقوم يونس في غياب يونس أدركوا أنهم سيعذبون، رأوا سحابة سوداء قدمت عليهم، قالوا إذن العذاب نازل علينا، فما هو الحل؟ فأرادوا التوبة، فبحثوا أين يونس فما وجدوه، فرأوا شيخا قال لهم آمنوا بالله وبرسوله يونس وتوبوا إلى الله. فآمنوا بالله ورسوله يونس ودخلوا في الإسلام وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وردوا المظالم إلى أهلها، اللي كان أخذ مال من فلان رد له إياه، واللي كان معمر بيت من مال حرام رجع الأموال لأصحابه، والحجر اللي كان سرقه معمر فيه بيته وجع رجعه، أظهروا التوبة، الله ألهمهم التوبة ولبسوا ثياب من الشعر الغليظ ووضعوا على رؤوسهم الرماد وخرجوا من القرية يسألون الله تعالى التوبة، فتاب الله عليهم. كان ذلك في يوم 10 من محرم. يونس عليه السلام لما تركهم وذهب توجه نحو البحر، فوجد سفينة فيها أشخاص يركبونها، رآه أهل السفينة توسموا فيه خيرا، ركب معهم في السفينة وسارت السفينة، وصلت في أعماق البحار، وصلت قطعت مسافة طويلة، ففي وسط البحار هاجت الرياح وتلاطمت الأمواج بشدة واضطربت السفينة. قال واحد من السفينة إن فينا من أذنب ذنبا فلذلك عاقبنا الله بذلك، فلنعمل قرعة فلنعرف من هو. فعمل قرعة فطلع اسم يونس، فما رضوا لأنهم قالوا الذي يطلع اسمه يرمى في البحر، فلما طلع اسم يونس ما رضوا، توسموا فيه خيرا. ثم عملوا مرة ثانية فطلع اسم يونس، مرة ثالثة طلع اسم يونس، ويونس من أنبياء الله ورسله، والأنبياء شو عندهم؟ معجزات. فماذا فعل يونس؟ يعرف بما ألهمه الله تعالى أنه إذا رمى نفسه في البحر لن يهلك، الله ألهمه، لأنه الأنبياء وعندهم معجزات، والأنبياء بضروا حالهم

تعالى أمر حوتا سمكة كبيرة التقمت يونس ونزلت به إلى أعماق البحار. فكان يونس بالليل في ظلمة الليل في ظلمة البحر في ظلمة بطن الحوت وصل إلى أعماق البحر سمع أصوات غريبة قال في نفسه ما هذا؟ ألهمه الله تعالى أن هذا تسبيح دواب البحر فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما معنى من الظالمين؟ مش معناته من أهل الكبائر، معناته خرج من بلده وترك قومه بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. كم مكث في بطن الحوت؟ 3 أيام. بقي في الحوت في بطن الحوت كم يوم؟ 3 أيام. ما أكلوا الحوت؟ هل عادة بيصير؟ عادة ما يصير. قعد ماكس في بطن الحوت والحوت ما أكله، ما خدش له لحم، شفت اللحم ما خدشه ولا كسر له عظم ولا أكل منه عضو. بعد 3 أيام وبعد أن دعا بهذه الكلمات الله تعالى أمر الحوت أن يلقيه على البر بمكان ليس فيه شجر. هذا مكان عراء ليس فيه شجر، لكن كان مريض سيدنا يونس، ما خدش له لحم ولا كسر له عظم، لكن كان مريض قعد 3 أيام بطن الحوت. عادة بتصير هيدي، هذه معجزة، هذا شيء عجيب سبحان الله العظيم. فلما نزل على هذه الأرض وكان هو سقيم يعني مريض، الله تعالى أنبت له شجرة اليقطين. الله أنبت له شجرة اليقطين، هذه الشجرة اليقطين قعد في ظلها بعد ما طلع حتى يستريح، لأنه هذه الشجرة بالذات لا يقربها الذباب حتى ما ينزعج بالذباب، وراءها ناعم وراءها كبير، فتظلل بظلها يونس عليه السلام. ثم بعد ذلك رجع إلى قومه وكانوا قد أسلموا وتابوا وبقي معهم عليه السلام. ففي يوم 10 من محرم نجى الله تعالى يونس من بطن الحوت وتاب الله على قوم يونس. وفي يوم 10 من محرم أعطى الله الملك لسليمان. سليمان عليه سلام الله أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كان غنيا جدا، ملك الأرض من شرق إلى غرب. والله تعالى سخر له الرياح وسخر له الجن وأعطاه ما أعطاه، أعطاه الملك. كان ذلك في 10 من محرم في يوم عاشوراء. وقصة سليمان ذكرناها في دروس مضت. وفي يوم 10 من محرم نجى الله أيوب من ضره، عافاه الله في يوم 10 من محرم. أيوب عليه السلام من الأنبياء، علم الإسلام. الله سبحانه وتعالى ابتلاه ليرفع من درجاته، ابتلاه في صحته وفي أولاده وفي أمواله، وكان صابرا ولم يعترض على الله. دام مرضه 18 سنة. كم سنة؟ 18 سنة كان سيدنا أيوب مريض، لكن ما خرج منه الدود، ولم يقل للدود ارجعي كلي من رزق الله كما يقول بعض السفهاء، هذا غير صحيح. خروج الدود من البدن مرض منفر لا يحصل للأنبياء. بعد وفاة الأنبياء الدود لا يخرج منهم والدود لا يأكل منهم، فهل يخرج منهم ويأكل منهم في حياتهم؟ هذا لا يحصل، هذا مرض منفر، الناس تنفر لما ترى هذا الشيء. والله حافظ الأنبياء من الأمراض المنفرة. الذي حصل، مرض مرض

0: شديدا، دام 18 سنة، أمات الله له أولاده، أزهر الله له ماله، وكان من الصابرين، لم يعترض على الله سبحانه وتعالى أبدا. مرة خرج لقضاء حاجته، محل قضاء الحاجة في الماضي كان خارج البيت، فاستبطأته زوجته في ذاك المكان. هو كان سمع اثنين يقول أحدهما للآخر كلاما بذيئا سخيفا لا يجوز قوله في حق الأنبياء، يقول أحدهم للآخر: لولا أن أيوب عمل ذنبا ما سبقه إليه أحد من العالمين لما ابتلاه الله. وهذا الكلام يخالف الشريعة، ضد الإسلام. لما سمع هذا سيدنا أيوب انكسر خاطره، رفع يديه ودعا الله، فالله تعالى عافاه. 18 سنة ما دعا أن يعافيه الله، كان ملتزم بالصبر. بعد 18 سنة الله تعالى أمره أن يضرب الأرض برجله بحيث كان يعني، فضرب الأرض برجله، خرج من الأرض عينان من الماء، من إحداهما شرب ومن الأخرى اغتسل، فرجع كما كان صحيحا قبل 18 سنة. لما خرج رأته زوجته فلم تعرفه، ما عرفته، قالت له: هل رأيت نبي الله أيوب ذلك المبتلى؟ لقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال: أنا هو. الله تعالى عافاه، الله تعالى أرسل إليه غمامتين سحابتين، إحداهما أمطرت على بيدره من القمح ذهبا، والأخرى أمطرت على بيدره من الشعير فضة، فعاد كما كان غنيا وأكثر. زوجته كانت لا ترد، صارت كبيرة، الله على كل شيء قدير، رزقه الله تعالى من زوجته أولادا كثيرين أكثر مما كان عنده. الله تعالى نجى أيوب من الضر في يوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء. وفي يوم العاشر من محرم حصلت غزوة يقال لها غزوة ذات الرقاع، في السنة الرابعة للهجرة. هذه الغزوة سببها أن الرسول لما أرسل 70 من أصحابه من القراء الفقهاء إلى قرية، إلى بلدة ليعلموا فيها الإسلام، 70 واحد، اعترضتهم قافلة من الكفار، فقتلت 70، فحزن رسول الله، قتلوا 70 واحد من قراء الصحابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ومعه من أصحابه 700 مقاتل يريدون تلك القبائل التي هي من نجد، الذين تعرضوا لأولئك 70. واستعمل الرسول على المدينة أبا ذر الغفاري، تركوا في المدينة والرسول ذهب مع 700 مقاتل. لما وصلوا تهيأ المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال أصحاب رسول الله. لما علموا بخروج الرسول حضروا أنفسهم للقتال. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كان يصلي صلاة الخوف، فالله تعالى قذف الرعب في قلوب قبائل المشركين. بعدما تقارب الفريقان الله تعالى قذف الرعب في قلوب المشركين فهربوا، هربوا تاركين وراءهم نساءهم، فلم تقع حرب ولا قتال، وكفى الله نبيه ومن معه من الصحابة شر هذه الجموع الكافرة. وإنما سميت بذات الرقاع لأن الصحابة لفوا على أرجلهم الخرق، قطع الثياب، لأنه بسبب ما أصاب أقدامهم في هذه الغزوة من جراح تساقطت فيها أظافرهم لما اصطدمت بالحجارة والصخور. يعني انظروا إلى صبر الصحابة في هذه المعركة، لما اصطدمت أرجلهم بالصخور وبالحجارة انجرحت، نزل منها الدم وتساقطت أظافرهم، ومع ذلك ثبتوا، ما تقهقروا ولا تراجعوا، لفوا على أرجلهم بالخرق الثياب اللي كانت معهم وبقوا ثابتين، فسميت بغزوة ذات الرقاع. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الغزوة أدركهم وقت القيلولة، بدهم يرتاحوا ويناموا في واد كثير الأشجار، فنزل الصحابة وتفرقوا يستظلون الشجر، كل واحد تحت شجرة، ونزل رسول الله وحده تحفه العناية الربانية، وعلق الرسول سيفه الزاهر على الشجرة واستظل تحت الشجرة صلى الله عليه وسلم ونام. بينما هو نائم تسلل إليه أحد المشركين وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى لرسول الله يريد أن يقتل رسول الله، فهذا المشرك يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل السيف وتصدى للرسول، فالرسول انتبه، ما انتبه الرسول إلا والمشرك فوقه والسيف في يده وهو يقول للنبي من يمنعك مني، هذا المشرك يحمل السيف فوق الرسول يريد أن يقتل الرسول ويقول له من يمنعك مني، ما في حدا، من يمنعك مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان التوكل على الله قال الله، فوقع السيف من يد المشرك فأخذه الرسول، أخذ الرسول السيف وقال لهذا المشرك من يمنعك مني، قال هذا المشرك كن خير آخذ، فالرسول تركه وعفى عنه. ذهب هذا المشرك إلى قومه يقول لهم جئتكم من عند خير الناس. كانت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع في يوم العاشر من محرم، وفي يوم العاشر من محرم في عاشوراء حصلت حادثة مفجعة سنة 61 للهجرة، حصلت مصيبة كبرى فظيعة ألمت بالمسلمين وأفجعتهم، ملأت قلوب المؤمنين حزنا وأسى ومرارة. في يوم الجمعة من العاشر في العاشر من شهر محرم قتل الإمام أبو عبد الله الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سيدنا علي رضي الله عنه، ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، قتل في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم الإمام الحسين رضي الله عنه على أيدي فئة ظالمة، فمات الحسين شهيدا سعيدا وهو ابن 56 سنة. هذا الحسين هو الذي قال فيه رسول الله وفي أخيه الحسن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ودعا رسول الله للحسن والحسين فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقال الرسول عنهما هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري. فالصحابة الكرام الأكابر كانوا يحترمون الحسن والحسين وكل أهل البيت، كما أن أهل البيت وعلي والحسن والحسين وفاطمة كانوا يحترمون كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء الأكابر، حتى إن أهل البيت منهم من سمى أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان من شدة محبتهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان أهل البيت كذلك يحترمون الصحابة، الصحابة الكبار كانوا يحترمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر وقد ثبت ذلك عنه كان يكرم الحسن والحسين كما كان يكرم عليا رضي الله عنه، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عطاء للحسين كان يكرمه كما كان يكرم والده عليا رضي الله عنه. حتى حصل مرة كانوا في جنازة من الجنائز، فعلى الغبار على قدمي الحسين، فتقدم أبو هريرة أزال رضي الله عنه فأزال الغبار من على قدم الحسين بثوبه من شدة محبة الصحابة لأهل البيت واحترامهم لهم، وكذلك محبة أهل البيت لصحابة النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسين: من أحبني فليحب حسينا، رواه الحاكم. وفي حديث رواه الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، محبتي كاملة للحسين، كان يحبه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحسين كان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه. الحسن وجهه يشبه وجه الرسول، الحسين من صدره إلى قدمه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا من أهل العراق سأله عن المحرم يقتل الذباب. إنسان من أهل العراق كان في الإحرام بالحج أو بالعمرة، فسأل عبد الله بن عمر، قال له: ما حكم المحرم يقتل ذبابا؟ فقال عبد الله بن عمر: أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. كان يحبهم كثير عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: استأذن ملك المطر ميكائيل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزور الرسول، ملك الموكل بالمطر، ملك القطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يا أم سلمة، احفظي علينا الباب، لا يدخلن علينا أحد. فأرادت أم سلمة أن تغلق الباب، وأثناء غلق الباب جاء الحسين وكان طفلا صغيرا، فاقتحم الباب ووسب على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يقبله. فالملك ملك المطر قال للرسول: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فمد الملك يده إلى كربلاء، إلى العراق، مكان بعيد، وأخذ من التربة فأعطى الرسول ترابا أحمر. أم سلمة أخذت هذا التراب ووضعته في صرة ثوبها، احتفظت به إلى سنة 61 لما بلغها الخبر أن الحسين قتل. سبحان الله، مد يده إلى كربلاء في تلك في ذاك المكان استشهد الإمام الحسين في كربلاء، يسميها بعض العلماء كرب وبلاء. الملخص ما حصل من هذه القصة التي فيها عبرة كذلك للمؤمنين، ما ذكره علماء أهل السنة والجماعة، ملخص ما حصل أن أهل الكوفة في العراق لما بلغهم موت معاوية وخلافة يزيد بعد ما مات معاوية ابن أبي سفيان وأعطى الخلافة لمن بعده لابنه يزيد، أهل الكوفة كتبوا كتابا إلى الحسين رضي الله عنه يدعونه إليهم ليبايعوه، فصاروا يلح عليه. وجاءت الرسائل الكثيرة من أهل الكوفة من العراق إلى الحسين يقولون له تعال إلينا، نحن نبايعك، نحن ننصرك، نحن نحميك. فمن كثرة ما جاءت من رسائل أراد الحسين أن يتأكد، فأرسل مع الوفد الذي جاءه ابن عمه اسمه مسلم ابن عقيل، كذلك من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب معهم مسلم ابن عقيل إلى هناك. فلما وصل إليهم مسلم ابن عقيل اجتمع معهم وأخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين، فتظاهروا نعم وطلب منهم أن ينصروه إذا جاء الحسين وأن يحموه إذا جاء، كل يقول نعم. ولكن ما الذي حصل؟ يزيد ابن معاوية مقره دمشق كان، ولى على الكوفة عبيد الله بن زياد، فهذا الرجل الشرير عبيد الله بن زياد جلب مسلم ابن عقيل إليه إلى القصر بعدما تفرقت جموع الناس من حول مسلم، تركوه حتى دخل وحده إلى القصر عند عبيد الله بن زياد. هذا الشرير عبيد الله بن زياد هذا الخبيث ماذا فعل؟ آذى مسلما، آذاه وسبه وأمر أن يصعد إلى أعلى القصر وأن تقطع رأسه وأن يرمى من فوق إلى تحت. هكذا فعل هذا ابن زياد بهذا مسلم من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا لم يعرف به الحسين، الحسين بالحجاز ما عرف، إنما الذي عرفه الحسين هو أنهم نعم أرادوا بيعته وحمايته وأن ينصروه، ومسلم أرسل له رسالة كلهم وافقوا تعال أنت والأهل إلى تلك الديار. فلما تجهز الحسين وخرج كان في يوم الثامن من ذي الحجة، كان يوم التروية، وأما مسلم فقتل بعده بيوم، تاسع من ذي الحجة كان يوم عرفة. فما عرف الحسين في طريقه حتى في طريقه إلى العراق كان قد قتل مسلم. فالحسين تجهز رضي الله عنه وأرضاه من الحجاز إلى العراق وما شعر بالذي حصل هناك. فأشار على الحسين أهل الرأي والمحبة له ممن يحبونه ويحترمونه، قالوا له لا تخرج إلى العراق، منهم أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس ابن عم الرسول وابن عمر، أمروه أن يبقى في مكة، لا تخرج إلى العراق، وذكروه بما جرى لأبيه وأخيه معهم، ذكروه بما حصل لسيدنا علي وسيدنا الحسن مع أهل العراق، فقالوا لا تذهب ابقى هنا. هو يقول لهم معي المواثيق، معي الرسائل منهم، هم أرادوني. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت قال للحسين رضي الله عنه من جملة ما قال له وقد كلمه أكثر من مرة: إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم، أقم في هذا البلد، وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا لأبيك، ولأبيك هناك أنصار يحبونه. فقال الحسين: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أجمعت المسير، عندي نية على الرحيل وأنا عزمته. فقال له ابن عباس: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. أما الحسين رضي الله عنه فكان مصرا لا يكون إلا ما قدر الله تعالى. أما ابن عمر لحق الحسين على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة، لما عرف أن الحسين خرج لحقه وقال له: لا تأتهم، لا تذهب إليهم. فقال له الحسين: هذه كتبهم وهذه بيعتهم. فقال له ابن عمر: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله، والله لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. معناه أنت بضعة من رسول الله، فما لك وما لهذا الأمر، اتركه. فأبى أن يرجع وأصر على الذهاب، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. أما ابن الزبير عبد الله بن الزبير فقال له: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ أبو سعيد الخدري قال له: يا أبا عبد الله، إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق، فلا تخرج إليهم، سمعت أباك يقول بالكوفة: والله قد مللتهم وأبغضتهم. كذلك كلمه جابر بن عبد الله وكلمه آخرون، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله، لا يحصل إلا ما شاء الله، الله يبتلي عباده الصالحين في هذه الدنيا، وما هذا إلا لرفع درجاتهم في الآخرة. انطلق الحسين ومعه أصحابه ومعه من أهل بيته، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى العراق وكان قد عرف ماذا فعل عبيد الله بن زياد هذا الشرير، وعرف أن أهل العراق تخلوا عنه، ما وجد أحدا منهم وكذبوه، قالوا: إحنا ما أرسلنا لك هذه الرسائل، والعياذ بالله. فماذا فعل هذا الشرير عبد الله بن زياد؟ أرسل كتيبة من المقاتلين فيها 4000 مقاتل يريدون أن يقاتلوا الحسين، لأن يزيد أمره بذلك، أمره أن يرسل إليه من يقاتل الحسين. ويتقدم هذه الكتيبة شخص اسمه عمر بن سعد، فالتقوا بمكان يقال له كربلاء. فلما عرف الحسين أن أهل العراق تخلوا عنه وما أحد يريده بعد ذلك، قال لهذا عمر بن سعد: أطلب منكم 3 خصال، أنا ما عاد أريد هؤلاء، هم لا يريدون، أنا أذهب، أريد منكم 3 أمور، 1 من 3: إما أن تدعوني فأرجع حيث جئت، وأما أن أذهب إلى صغر من صغور فأقاتل هناك، قاتل أعداء الدين، أو أن أذهب إلى يزيد، اتركوني أذهب إلى يزيد، أطلب منكم واحدة من ثلاث. هذا عمر بن سعد المسؤول عن هذه الكتيبة وافق وأرسل يخبر ابن زياد، لأنه هو الوالي ابن زياد هذا الشرير، لكن ابن زياد ما وافق، كاد أن يوافق، لكن كان في شخص يقال له شمر ابن ذي الجوشن أصر عليه أن لا يوافق حتى يضع الحسين يده في يد ابن زياد حتى يبايع يزيد، هذا مراده. الحسين لا يقبل هذا، كيف يقبل هذا شرير، هذا ابن زياد، هذا شمر ابن ذي الجوشن قبحه الله، هو الذي أشار عليه بهذا الرأي. عمر بن سعد وافق، ابن زياد ما وافق. عمر بن سعد خاف على منصبه، يعني خاف ما يطير من المكان اللي هو فيه قائد كتيبة، آثر الدنيا، فرضخ لكلام ابن زياد. ابن زياد كان عنده شك في هذا عمر بن سعد، هينفذ ولا لا؟ أرسل شمر ابن ذي الجوشن حتى يتأكد، فإن عمر بن سعد قاتل الحسين كان به، وإلا قال له ابن زياد إن لم يقاتله أنت تقتله وتكون مكان هذا عمر بن سعد، والعياذ بالله تعالى. فلما سمع الناس هذا الأمر أنه ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم إحدى ثلاث أمور فرفض ابن زياد، بعض الذين كانوا في الكتيبة معهم مع هذا ابن سعد تحولوا إلى جيش الحسين، تحولوا مع سيدنا الحسين رضي الله عنه، وعدد الذين كانوا مع الحسين ليسوا كثر، كانوا قلة، فأصروا أولئك على أن يقاتلوا الحسين رضي الله عنه، فحاصروهم حصارا شديدا حتى منعوا عنهم قطرة الماء. فلما أصبح الصباح وكان يوم العاشر من محرم عاشوراء، تهيأ الحسين ومعه 32 فارسا و40 راجلا، 72 شخص يعني، وتهيأ عمر بن سعد ومعه 4000 مقاتل، وبدأوا بالقتال، تهجموا على أصحاب الحسين، ودار القتال فيما بينهم، وأصحاب الحسين يقاتلون حتى تفانوا، واحد تلو الآخر يقتل ويستشهد، وبقوا ثابتين يدافعون عن الحسين ابن بنت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وأول قتيل من أهل الحسين استشهد هو علي الأكبر ابن الحسين رضي الله عنه، وكان مع أهل بيت الحسين زينب، زينب أخت الحسين، زينب أخت الحسين بنت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأت هذا الغلام علي الأكبر قد استشهد انكبت عليه وصارت تبكي، فأخذ بيدها الحسين وأدخلها إلى الفسطاط بيت من شعر كان هم قد نصبوه هناك. ثم قتل عبد الله ابن مسلم ابن عقيل من أهل البيت، ثم قتل عون ومحمد ابن عبد الله ابن جعفر، ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابن عقيل ابن أبي طالب، ثم قتل القاسم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، كذلك قتل عبد الله ابن الحسين، وأبو بكر ولد اسمه أبو بكر من أولاد الحسن، والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو علي بن أبي طالب إخوة الحسين، استشهدوا في هذه المعركة هول من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه من أصحاب الحسين كذلك استشهدوا. مكث الحسين وحده، وأولئك الذين في كتيبة عمر بن سعد كلما تقدم واحد إليه يريد قتله يرجع، يخاف أنا أقتل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى اشتد عطش الحسين، آذوه وبعض أهل البيت من الأولاد مات في حضن الحسين وهو يحمله، أصابوه بالسهم فقتلوه، فنزل الدم على الحسين، تحمل الكثير، يعني كان مشهد فظيع. فحاول الحسين أن يشرب من ماء الفرات فمنعوه، فهو أصر إلى أن يذهب ليشرب ولو نقطة ماء، فشرب منه، فرآه رجل فرماه بالسهم، فنزل الدم من الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فالحسين دعا على هذا الإنسان الذي منعه أن يشرب، ثم بعدما شرب أصابه بسهم، الحسين دعا عليه، ماذا صار بهذا الإنسان الذي فعل هذا بابن بنت الرسول؟ سبحان الله العظيم، الله صب عليه الظمأ، بقي بحياته ظمآن عطشان، يشرب لا يرتوي، يسقونه الماء البارد لا يرتوي، يحطوا له اللبن البارد والماء البارد لا يرتوي، حتى انتقم الله منه أهلكه الله. ثم التف هؤلاء حول الإمام الحسين رضي الله عنه، والحسين يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا، هو يهجم عليهم ويجول بينهم، بطل مقدام شجاع، وهم يتنافرون منه كالمعز. حتى تقدم رجل يقال له زرعة ابن شريك التميمي، فضرب الحسين على يده اليسرى، وضربه رجل آخر على عاتقه، وجاء رجل يقال له سنان ابن أنس فطعنه بالرمح فوقع. فتقدم واحد من هؤلاء الأشرار يريد أن يقطع رأس الحسين، فشلت يمينه. ثم تقدم هذا الشمر الخبيث ابن ذي الجوشن ففصل رأس الحسين عن جسده، قطع له رأسه، وزينب ترى وتشاهد. ثم فيما قيل جاء عشرة من الخيالة داسوا عليه ذهابا وإيابا، يدوسون على جسد الحسين. بعدما استشهد الحسين وجد في جسده حين قتل 33 طعنة و34 ضربة. فوق كل هذا هم هذا شمر ابن ذي الجوشن أن يقتل علي الأصغر ابن الحسين المعروف بزين العابدين، هذا الولد الصبي من أولاد الحسين الوحيد الذي نجا، كان صغير، أراد كذلك أن يقتله حتى لا يبقى للحسين نسل، لكن منع عن ذلك عبر زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. جاءت ذرية الحسين، معناه ذرية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أولاد الحسن جاء من هو من ذرية الحسن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذرية الرسول اللي هن من أهل بيت الرسول كلهم عبر الحسن وعبر الحسين. قتل من أصحاب الحسين 72 نفسا، ومن أهل بيت الرسول قتل 20، قريب 20 مع الحسين. سبحان الله، كانوا من خيار الناس في تلك الأيام، ومع ذلك هؤلاء الأشرار قتلوهم. أهل السنة والجماعة لا يوافقون على هذه الأمور، هم ذكروا هذه القصص وهذه الحكاية ليحذر الناس من فعل أولئك الأشرار. هذا ابن زياد الملعون الخبيث. قتل من أهل البيت جعفر والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر، هؤلاء أولاد علي بن أبي طالب. سيدنا علي عنده أولاد كتير، ليس فقط من فاطمة، مسمى ابنه أبو بكر ومسمى ابنه عثمان، ماتوا في المعركة. وقتل علي الأكبر وعبد الله من أولاد الحسين، وقتل عبد الله والقاسم وأبو بكر من أبناء الحسن ابن علي، وقتل عون ومحمد من أولاد عبد الله بن جعفر، وجعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم من أولاد عقيل، وعبد الله ابن مسلم ابن عقيل، ومحمد ابن أبي سعيد ابن عقيل. كذلك قتل أخو الحسين بالرضاعة عبد الله ابن بقطر، قتلوا في تلك البلاد. وكان عمر الحسين يوم قتل 56 سنة، كان استشهاده في يوم الجمعة في 61 من الهجرة الشريفة. أخذوا رأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد، واحد من الذين حمل رأس الحسين في طريقه عرج على بيته، فوضع رأس الحسين عنده ريثما يأتي به إلى ابن زياد، وكانت عند هذا الإنسان واحدة من نسائه، فقالت له: الناس تأتي بالذهب والفضة وأنت تأتي برأس ابن بنت الرسول، والله لا أمكس معك. فتركته. وقد رأت بعض النساء نورا يخرج من رأس الحسين إلى السماء، وطيورا بيضاء ترفرف حوله. ثم أخذوا رأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد الشرير. ثم هذا ابن زياد حمل الرؤوس إلى يزيد ابن معاوية، فلما أدخلوا رأس الحسين على يزيد ابن معاوية، تظاهر يزيد أنه لا يحب أن يقتل الحسين، كيف تقتلونه؟ لكن ما فعل شيئا بالقتلة، ما عقب ولا حبس ولا ضرب ولا اقتص منه ولا ترك من مناصب شيء من مناصب أبدا، ما فعل شيء هذا يزيد. بل يروي بعض أهل السنة أن يزيد كان معه قضيب في يده، كان معه قضيب في يده، فصار يشير بالقضيب إلى ثنايا الحسين في فم الحسين، يعني له شفته يوطيها يلعب فيها يعني. فكان قد دخل أحد الصحابة أبو برزة الأسلمي فخاطب يزيدا، قال له: والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما، ألا إن هذا الحسين سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد وأنت شفيعك ابن زياد. ثم قام من المجلس وانصرف. لذلك لما يذكر الشيخ عبد الباسط علي الفاخوري مفتي ولاية بيروت من علماء أهل السنة والجماعة هذه القصة في كتابه التاريخ مختصر تاريخ الإسلام، يضع عنوان فيقول: يزيد ابن معاوية عليه من الله ما يستحق. هذا العنوان، والكتاب مطبوع، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل إمام سني جليل كبير من المجتهدين قال: يجوز لعن يزيد، قال يجوز لعن يزيد. أما بقية أهل الحسين ونسائه، كان معهم ابن الحسين علي الأصغر زين العابدين، كذلك حملهم ابن زياد وأرسلهم إلى يزيد في دمشق، بقوا هناك فترة ثم أرجعوهم إلى المدينة المنورة. وضع رأس الحسين الشريف في دمشق فترة، ثم بعد ذلك نقل إلى القاهرة إلى مصر، أما جسده الشريف فدفن في كربلاء. الحافظ ابن عساكر من علماء وحفاظ أهل السنة والجماعة يروي أن طائفة من الناس ذهبوا في غزوة إلى بلاد الروم، فوجدوا مكتوبا في كنيسة: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فسألوا: من كتب هذا؟ قالوا لهم: هذا مكتوب هنا قبل مبعث نبيكم 300 سنة. الإمام أحمد يروي عن عبد الله بن عباس أنه قال رأيت رسول الله في المنام نصف النهار، كأنه بالنهار شفته بالنهار، رأيته أشعث أغبر معه قارورة فيها دم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم. فلما استيقظ ابن عباس ابن عم الرسول وأخبر بالمنام دونوا عندهم في هذا اليوم في هذه الساعة ابن عباس رأى المنام. فلما جاءهم الخبر فيما بعد أن الحسين قتل عرفوا أنه قتل في هذا اليوم وفي هذه الساعة. وكل من شارك في قتل الحسين مات ميتة سوء. الله تعالى ابتلاهم كلهم بآفة ومرض وجنون، ما خرجوا من الدنيا إلا على هذه الحالة، أكثرهم أصيب بالجنون. وهذا ابن زياد ما مكث فترة يسيرة إلا وسلط الله عليه إنسانا وقطع له رأسه. في هذه المصيبة نتذكر ما رواه علي بن الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب منها. رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه. معناه في مثل هذه الأيام في يوم العاشر من محرم نتذكر ما حصل للحسين ونسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي حصل للحسين هو شبيه بما حصل لنبي الله يحيى عليه السلام. يحيى عليه السلام من أنبياء الله وقد قتله ملك من الكفار، لأن يحيى أفتاه بحق. هذا الملك الكافر كان عنده امرأة، متزوج امرأة وقد كبرت في السن وعندها بنت من غيره. هذه الامرأة العجوز زوجة هذا الملك خافت إن ماتت أن تذهب الأموال لغيرها، قالت له أزوجك ابنتي. قال أسأل يحيى. سأل يحيى، يحيى قال حرام حرام. فهذه الامرأة الخبيثة لا زالت تحرك هذا الملك لقتل يحيى والعياذ بالله. فأراد أن يتزوج البنت ويقتل يحيى عليه السلام. يحيى من أنبياء الله من خيرة خلق الله، فاستدعى يحيى وأمر بقطع رأسه وهو من أنبياء الله. قطع رأس يحيى عليه السلام ونزل الدم. وضع الدم في طست وعاء، إلا نقطة دم وقعت خارج الوعاء. كل الدم وين وقع؟ في طست من وعاء. وحتى يرضي هذا الملك تلك الإمرأة العجوز أعطاها بطست الدم حتى يزداد في رضاءه. أما نقطة الدم اللي خرجت خارج الوعاء وقعت على الأرض وبقيت تفور. إذا الدم وقع على الأرض بجف، لكن لما وقع الدم يحيى على الأرض بقي يفور يفور يفور يفور، حتى سلط الله تعالى على هذا الملك ملكا آخر جبارا كافرا، فقتل في يوم واحد 70,000 من جنود هذا الملك، فهدأ دم يحيى عليه السلام. كثير من الأنبياء قتلهم الكفار. الدنيا ليس لها قدر عند الله، لو كان لها قدر لا يصاب نبي بمصيبة. الآخرة هي دار الجزاء لأولياء الله ولأعداء الله. فما هذه الدنيا إلا مكان للبلايا والمصائب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين ويجعلنا من المطيعين الممتثلين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: مطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى، لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
7: A 2MFM sponsor.
8: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
7: A 2MFM sponsor.
9: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
10: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
11: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل. تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
12: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل في قرآنه تفضيلا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا عباد الله من الصلاة والسلام عليه، وافعلوا ما أمركم به ربكم تلقوا جنة ونعيما. وبعد، نصل إخوة الإيمان وإياكم في هذه الحلقة إلى نهاية مطافنا في آخر لقاء معكم في برنامج في الدوحة المحمدية، وهي أحاديث نبوية كريمة مختارة أحببنا ذكرها لكم رغبة بالأجر ونشرا للخير. وفي مقام سرد الفضائل المحمدية والأخلاق النبوية، يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ترك الغضب، فيقول لجارية ابن قدامة رضي الله عنه وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوصيه قائلا: أوصني. فقال النبي: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ففكر جارية رضي الله عنه فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه البخاري. وفي رواية عن أبي الدرداء قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب. في هذا الحديث وأمثاله ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بترك الغضب، أي اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه. وينقسم الغضب إلى قسمين: غضب لأجل الدنيا، وغضب لأجل الدين. ففي الغضب الدنيوي قيل إن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر، لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب، فالذي يتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق. وقال بعض العلماء: خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها، وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر بالقدرة عليه. وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون حزنا، وإن كان ممن يماثله تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر. ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن، كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب وتغير الخلقة، حتى لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته وتغير خلقته. هذا كله في الظاهر، وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، وأما أثره على اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب، وقد يصل به الغضب إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ويظهر أثر الغضب أيضا في الفعل بالضرب أو القتل، وإن لم يمكنه ضرب من غضب عليه رجع الغضبان على نفسه، فربما يمزق ثوب نفسه ويلطم خده، وربما سقط صريعا أو أغمي عليه، وربما كسر الآنية وضرب من ليس له تعلق بالمشكلة. ومن تأمل في هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته. ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضل، وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد. ويعين على ترك الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يتوضأ، وكذلك ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام، وإن الجالس دونه في ذلك، والمضطجع أبعد منه. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا الأخيرة من برنامج في الدوحة المحمدية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتباع الكامل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في الجنة، إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع برنامج الدوحة المحمدية، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

قيل في مدح سيدنا الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. وقيل: أبكي قتيلا بكربلاء مضرج الجسم بالدماء، أبكي قتيلا بكى عليه حزنا بنو الأرض والسماء، أبكي قتيل الطغاة ظلما بغير جرم سوى الوفاء، هتك أهلوه فاستحلوا ما حرم الله في الإماء، يا بأبي جسمه المعرى إلا من الدين والحياء، كل الرزايا لها عزاء وما لذا الرزء من عزاء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما ف

كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حب الحسين عليه السلام يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه فلو رآه ملقا على أحد جانبيه، والسيوف تأخذه والأعداء حواليه، والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه، ودماؤه تجري بعد دموع عينيه. لضج الرسول عليه الصلاة والسلام مستغيثا من ذلك ولا عز عليه.

كربلا، كربلا ما زلت كربا وبلا، ما لقي عندك أهل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، لرأت عيناك فيهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان.

الإنسان والمين جزى غارس لم يأل في الغرس لهم فأذاقوا أهله مر الجنى جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما هاتفات يا رسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى يا جبال المجد عزا وعلا وبدور الأرض نورا وسنا جعل الله الذي نالكم سبب الوجد طويلا والبكى لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقكم ينسى.

ودمغ من عاداه ما ضره حين الشهادة من أوسعه خذلانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هلك أهل الزيغ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعن كما عاد على عاد فقد جعلنا

تمتعوا أياما يسيرة ثم عادت أجنحة الملك كسيرة وبقيت سيرة الحسين أحسن سيرة ومن عزت عاقبته والسيرة فكأن لم يلق هوانا فقد جعلنا لوليه سلطانا. تعززوا على الحسين وطالوا وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالوا وكيل لهم من الذم أضعاف ما كالوا وعجل قلعهم من السلطة فزالوا سلطانا سلطانا. ملكوا أياما ثم بقي الخزي دهرهم اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم أهوانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين: إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب.
1: ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى، وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على آدم عليه السلام، وفيه نجى الله سفينة نوح، وفيه قتل سيدنا الحسين. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه.
0: وكان موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام. وكان جبارا كبيرا، قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه دعياه إلى الإسلام، فأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده. وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,600 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون بجيشه فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقهم لندركهم. فدخل، فأمر الله البحر أن يلتطم، فالتطمت عليه هذه الأمواج القائمة، فهلك هو وجنوده. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله تعالى جسده فوجد منتفخا.
1: ويسن أيضا صيام تاسعاء، وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له، لاحتمال الغلط في أول الشهر، ولمخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر، والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة. فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه 11، بل نص الشافعي في الأم والإملاء على صوم 3.
0: وفي 10 من محرم من السنة 4 للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل، يريد قبائل من نجد، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة من بني غطفان، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين. فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم.
1: ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب، وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرق، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

شهر محرم فيه عدة ذكريات، منها العاشر من محرم عام 61 للهجرة، قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء ظلما على أيدي بعض المفتونين، وقتل كثير من أصحابه وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي العاشر من محرم حصلت أمور كثيرة، تاب الله على آدم عليه السلام، نجى الله موسى ومن معه من فرعون ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، وغير ذلك كثير.

بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب، بل هو أقرب ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب. يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب. حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب. والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب. بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب. أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب. يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا. شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب. صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب. كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب. وإذا تكرر ذكركم في مسمعي، فالذكر يحلو والمسامع تطرب. إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب. هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب. يا آل بيت الهاشمي، يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب.